إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: إنها الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

ستة تماما. يسعد صباحكم. صرتوا جاهزين لحتى نترافق نحن وياكم بهاليوم الجديد؟ ايام عم تركض اف. اليوم صرنا ستة ايار، اليوم الاربعة ستة ايار، اليوم عيد الشهداء. يسعد صباحكم جميعا، يوم جديد بيطلع عليكم ومنترافق نحن وياكم بهالصبحية الحلوة كتير. نشكر الله اليوم في شتاء، بس بتعرفوا نازلين من ميروبا، يعني يلي نازلين من الجبال رح يتفاجئوا بالملاح مثل الجليد على ازاز السيارات، وبس يكون في ملاح في خطورة بالسواقة على الطرقات. انتبهوا من التصحيط لأنه الطرقات الجبلية سكي. أنا شربل سعادة رح تترافقوا معي مثل العادة اليوم بصالة ستة، ومعنا أكيد مع المخرجة مالينا. بدنا أنا ومالينا نتمنى لكم رفقة حلوة معنا. يوم مبارك، وإن شاء الله يا رب اليوم بيكون يوم أول شي دافئ. شو منتمنى لهم أمنيات مالينا للمستمعين؟ أول شي دافئ، تاني شي آمن، خصوصا للي أهلنا بالجنوب وبكل المناطق اللبنانية. يوم يكون فيه راحة بال، ما كتير تعبوا بالكم اليوم، حتى مش غلط انه جسديا اليوم يكون نهار مريح لألكم، يكون نهار سعيد يحملكم كل الفرح كل السعادة، وان شاء الله كل الاستحقاقات اللي عندكم اياها بيها النهار ان شاء الله يا رب بتصير مثل ما انتم بدكم، مثل ما بقولوا على ما يرام. وأهم شيء ريحونا حالكم، ريحونا حالكم لحتى تقدروا تضلوا مستمرين بهالحياة، لأنه الحياة يلي عم نواجهها ويلي عم نعيشها كتير صعبة، خصوصا اللي عم يسمعونا بلبنان. فألف تحية لألكم مني أنا ومن ميلينا.

0: صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، اذا هيك صرتوا جاهزين خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. طمنونا عنكم كيف واعيين بهالنهار الجديد، بهالنهار المريمي من شهر ايار. بماليزيا مين عم يسمعنا بماليزيا؟ شو الاسم؟ شزر، ما بعرف بين عندي شزر الفياسي بماليزيا. تحية كبيرة لكم. هات لنشوف إذا صرتوا جاهزين قبل ما نصلي نحن وياكم ونقدم نهارنا للرب حتى نبلشوا بطريقة كتير قوية.
1: بونجور شربيل، يسعد صباحك الحلو مطمنينا يا رب. حبيت من خلالك يا شربيل بس عيدها لبنتي مريم جو عيد ميلادها بشهر العطرة، إن شاء الله الله يرد على الجميع يا رب. مرسي شربيل منير معك.
0: تحية لك يا منير. دغري هيك خبط لزق وعيت بنتك لتعيدها هلا بعد الساعة 6:05، لكن طر لك شوي يا منير. ناجي شكور كمان تحية كبيرة. بس ناجي بدي أتمنى عليك تبعت لنا اسمك لأنه بتعذبوني فوت على ترو كولر كل مرة ومش معقول أنا ما أحكيكم بأسمائكم. شربل تنوري كمان مثل العادة انطلق من قاع الريم بالبقاع وباتجاه طرابلس، تبع الطريق والله يحميك. شربول نحن معك من التنين للجمعة ميشال، وأنا كمان معكم من التنين للجمعة بس استثنائيا هالجمعة لأنه طالعين على بقاع كفرة بعيد مولد مار شربل. تعرفوا أنه يعني بس خلص يعني على الأكيد ما رح نفتح ولا بولمن، فتحنا البولمن الخامس.
2: من إيدي يشرب لما شفتها ما
0: رح نغيب عنكم، وكمان حبينا انه ميراي تكون عم ترتاح بيها النهار، ومنعدكم ابتداء من التنين تقليع غير شكل، ممنوع الابسانس. كميل عزوري بفنزويلا كمان يسعد صباحك، كل اللي عم يسمعونا بكل انحاء العالم بلبنان على الموجة الوحيدة 87.9 وبكل دول العالم بأي طريقة كنتوا عم تسمعونا على الانترنت عم تسمعونا أونلاين بحيالله على حيالله تطبيق، بنوجه لكم تحية وإن شاء الله بتقضوا وقت حلو معنا. نحن رح نترافق نحن وياكم لمدة 4 ساعات.
3: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، أحلى صباح لكم، وبونجور كارولين.
0: يسعد صباحك كارولين، بتمنى لك يوم مبارك. يلا خبرونا مين عم يسمعنا بهالوقت وقديه محمسين لهيدا النهار الجديد.

0: سميرة بفرنسا كمان يصوت صباحك. يلا الأشخاص يلي بتتنقوزوا علينا بتسمعونا بصمت وما بتسمعونا صوتكم، يلا شدوا الهم اليوم وخلونا نتصبح بأصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. تعرفوا من خلال الرحلات بس نعملها أو أي نشاط أو هايكينج منلمس قديش في ناس بتسمعنا وما عندها هيدي الهواية. يعني في ناس بتفكر أنه يمكن هالمستمعين الثابتين يلي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما بيقطموا ولا مرة أنه هودي بس عم يسمعونا، لا في ألاف ألاف المستمعين يلا سمعونا أصواتكم اليوم. وخلونا بدي أتمنى المستمعين يلي كل يوم تحكونا خلونا نترك مجال لمستمعين تانيين.
1: يا شارب العطر شيء محمس علاء أنه خلصنا شتاء، امتوعيت اليوم الصبح كان جليد يعني صعب بكوانين عن جد بكوانين، بس الأحلى شيء أنه خلص بطل في شتاء وشمس اليوم وهالجمعتين كلها
0: عن جد زهقنا وملينا خلص. امبارح هي عجبال بعد الظهر بحيرات على الطريق، يعني طلعت على السيارة طرطشنا طرطش سيارة المساحات ما يلحقوا يعني ننقذ من لا سمح الله يكون في شي سيارة قدامك. كان عندي موعد بجبال بقيت ربع ساعة بالسيارة مش قادر انزل، اخر شي نزلت صرت ماي عم صفي.
2: يسعد صباحك شربيل، ولا اليوم نايمين عم نمشي طقس حلو كتير، حبيت صبحك ويسعد صباحك. رمزي من علي،
0: اهلا وسهلا فيك يا رمزي. نحن على المشي اليوم ملينا بدنا نعود نشاطنا نكتشف احياء ميروبة وشوارع ميروبة. هيثم ريمان كمان عم يسمعنا بمعاصر الشوف، يسعد صباحك. كل اللي عم يسمعونا بالضيعة اللبنانية وعم بحضروا حالهم لحتى ينطلقوا على أشغالهم، ألف تحية لكم. كمان بكل المناطق الساحلية يسعد صباحكم. رأيك كل يوم نفس الواتساب تبعته، يعني شفتني ما بعلق امبارح ما علقت على الهواء، يعني ما تبعته بليز، يعني كتر خير الله انه عم نجي على الاذاعه وعم يطلع صوتنا.
3: صباحو شربيل، يعطيك العافيه حبيبي داني خوري مستشفى الصليب. يا هلا، وانا من الساعه 5 على الطريق طلعت لفوق والحمد لله الطقس اليوم بجنن اكيد. تحيه لك ولجميع المستمعين حبيبي.
0: شكرا داني. يعني الاذاعات عم بتنازع مثل كل الشركات يلي بلشت تدفع نص معاش وشركات فرصت الموظفين عم يشتغلوا يوم اي يوم لا. كتر خير الله عم تسمعوا صوتنا. يلي عنده مشكل بالارسال لكن زبط الاوضاع بالبلد وفيكن على الجوجل تفوت على تليفوناتكن تيكت واغاني لايف يطلع لكم الف طريقه تسمعونا. ندى وساره بكفر فقود الشوف تحيه كبيره لكم. يلا خلونا نسمع اصوات مستمعين ما بيتواصلوا معنا.
4: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 9 8 9 9 8 9.
0: تحية كبيرة مني أنا شربل ومن المخرجة ميلينا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا مع أنه أيام عم بتروح هيك من حياتنا ويمكن ما عم نقدر نعمل كل شيء رسمين ومخططين له من وراء هالحروب المتتالية، بس يلا فكروا دايما انه مش كل تأخير بحياتنا هو خسارة. صدقوني يمكن اوقات في شيء اذا تأخر لحتى نعمله يمكن يكون مثل حماية لنا. وفكروا دايما اذا شي مرة شي طريق تسكرت قدامكم صدقوني انه لصالحكم، يمكن هيدا الطريق مش لقلكم ما لازم تسلكوها. يمكن كل شي عم بيعكسنا ما نفهمه هلأ، بس مع الوقت منكتشف انه كل شي صار كان عم بيوصلنا عم بيودينا للمطرح الصح.
5: صباحو شربي، صباحو مالينا. والله يا شربي صوتك صوت جبل. مع جورج حبيب اليوم من دير الأمر، نهارك مبارك.
0: يسعد صباحك يا جورج، تحية كتير كبيرة لك. وسام علاء الدين كمان تحية كبيرة لك، عم قلي أنا كل يوم كل يوم من قبل الساعة 6 بكون ناطركن ولحتى أسمعكن، تحية كبيرة لك يا وسام. وين بتسمعنا؟ بأي مناطق إجمالا؟
6: صباحك شربون، مصبحك مصبح مدام مدينة، مصبح الكل. إن شاء الله بيكون نهاركم دافي وحلو اليوم. وأنا أول مرة بحكيك مع جورج عندي.
0: إيه بلا جورج أول مرة، ومبين إنه كتير مستحي أنت عم تحكي.
7: صباح الخير شربيل.
0: صباح النور.
7: Actually أنا اللي شي 3 weeks بسمعكم
0: بس
7: بروح من شمال ع بيروت كل يوم صبح، بس ماني morning person، ما كتير عادة بسمع، بس عم تقطع بطريق ما عم حس. الله يخليكم بالهمة ويعطيكم العافية، نهار حلو يا رب.
0: تحية كبيرة لك توني عيسى، يسعد صباحك، وإن شاء الله بكون عندك هيك وقت وفرصة إنه تسمعنا دايما بأوقات أكثر.
8: صباح الخير أقول لك ولمنينا ولكل المستمعين، يا رب يكون هالنهار كتير حلو على الكل، ونسمع أخبار حلوة، ونضل نسمع صوتكم يا رب عطول الصبح. إلي معك.
0: إلي يسعد صباحك إلي سروفيم، تحية كبيرة لك. جورج عطية بباريس كمان يسعد صباحك أبو شريف. عملي جورج من فرنسا، إن شاء الله نهار حلو يا رب، بما أنه مش قادر روح على لبنان هالأيام، راي على مرسي كم يوم، اسكننا بصلاتك بمرسي يا جورج. انت جاي بقوة نهار الجمعة معنا على مرشربل من خلال البولمن يلي قدمته لحتى يطلعوا المستمعين معنا على بقاع كفرة. اكيد كل المستمعين رح يسكلوك بالصلاة. شرمول انا قلي يمكن شي 10 سنين بسمعك، بس هيدي اول مرة بحكيك. سوري صوتي بعده منه طالع معك. شربل شقير لك يا هلا بشقير بشربل. من وين شربل؟ نحراجل.
9: صباحو خي شربل، معك نبيل من جبال. هذا مبارك للجميع، موجود لأحلى ملينا.
0: يسعد صباحك نبيل، تحياتي لك من كترمية. وسام علاء الدين عم يسمعنا بكترمية. شربول أنا رالف أيوب، أنا بسمعكم كل يوم بنزل من بعبديت على المتحف، يسعد صباحكم، تحية كبيرة لك يا رالف.

0: تزعلوا حدا اليوم.
1: صباح شربولي سعد لي صباحك. معك موريس أنطون مغبالي تروح بالزروان. إن شاء الله يكون نهارك حلو يا رب. عطول بسمعك بس أول مرة بحكيك. يلا نهاركم حلو يا رب.
0: تحية لك يا موريس. ولك يا موريس عم تعرفنا على غبالي بالفتوح. عنا غبالي كلها بالستوديو. تحية لأميراي مزرعاني زميلتنا يلي بتلاقيكم على الساعة 7:30 على الهواء. شارب الشاير عملي مظبوط من حراجل. تحية كبيرة لك.
2: شرب صباحك سعادة إن شاء الله. أنا بسمعك من 5-6 سنين بس أنا من الناس الصامتين. إن شاء الله أيامك كلها خير يا رب. معك سامي من الضاحية.
0: سامي يسعد صباحك يا سامي. يلا بعد هالأغنية الرائعة للمطرب الراحل جوزيف نصي جوزيف نمنم عفوا نجتمع كلنا سوا ومنقدم نهارنا للرب وخصوصا لأمنا مريم العذراء بهالشهر المبارك.

0: ساعة بالستوديو اليوم.
1: صباحو لمالينا، خلصت خدمة هلا أنا شربيل وطالع جيب ابن سميات توصله فيستلم البوصة. إن شاء الله نهاركم سميح سعيد.
0: بدالكم شغله، نحن يعني بنسمع الضجه اكثر يمكن من المستمعين اللي بيسمعوها، يعني حكمت ما سمعت شيء، سمعت ابنك.
2: شربول صباح الخير.
0: صباح
2: الخير، بسمعك وعن جد عن جد بحب اسمعك اكثر من الموسيقى الصبح. انا جو برت من لعيبه كسروان.
0: يا هلا،
2: بدي اقول لك ان شاء الله الله يهدي البال علينا كلنا، وانا كثير بحب اسمعك بس هيك.
0: ميرسي يا جو، ميرسي لانه بتحب تسمعنا، وعائلتك كثير حلوه، اول مره بسمع فيها برتع. تحيه لك يا جو. تتنقل بفرنسا، رايح على مونبولي وعلى مارساي. إذا عم بتزركي لنا، أنا وميلينا رايحين ب 19 الشهر، رايحين على إيطاليا. رح نغيب عنكم ب 19 20 21 22 عن الهوى، يعني 3 4 5 جمعة رح نكون بإيطاليا. يلا جاهزين، صرتوا حاضرين لحتى نبلش الصلاة نحن وياكم.

0: صباح الخير، كيفك؟ منيح؟ نهارك سعيد. معك مختار بيت حبيه جاي.
1: يسعد صباحك مختارونا، مختار بيت حبيه استيشان. يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة.
2: صباح الخير شربول، بيير باص عم تسعى مدرسة بيت حبيه. شو هالنهار الحلو يا شربول من بعد العاصفة؟ شو هالنهار الحلو بعقل كثير حلو، ان شاء الله ايامك تكون مثله يا شربول.
1: حتى بيير حسينا اليوم انه كأنه الضوء طالع بكير اكثر من امبارح، اصلا بس تشتي بنحسها معتمة الدنم. وكل بيت حبيه عم تسمعنا، وهيدا مختارنا، مختار بيت حبيه، حكينا قبلك يا بيير. حلو كثير هالضياع.
3: صباح الخير، صباح الخير، كيفك شربول؟ منيح؟ الله طالع على عكار اللي عندي خدمه لفوق.
1: يلا انتبع الطريق عبد الله، توصل بالسلامه. من تونس كمان يسعد صباحك، عم تقولي صباح النور والعسل وصباح الفل شربل وملينا وصباح الياسمين لكل المستمعين. أنا عم اسمعكم ومكيف فينا. أحلام تونسية عم تسمعنا بألمانيا. من كفرد بيان عم تبعت لي صورة الجليد هذا الملاح المجلد على الإزاز السيارة. هيك صار فينا الصبح، نطرنا فترة كم دقيقة لقدرنا مشينا، لكن داب الملاح عن إزاز السيارة. يلا آخر فويس ورح نكون مع الوقفة الروحية، من بعدها عنا الوقت الكافي لحتى نكمل نسمع أصواتكم ونتصبح فيكم على 71 9 8 9 9 8 9.
4: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، نحن على طول معكم على السماء يا شربيل، وأنا بوعى بكير وبنطركم، بس عم نخلي مجال لغير مستمعين جديد يطلعوا.
1: وين عم تخلي مجال؟
4: دايما دايما دايما معكم على السماء. ميرسي ميلينا، ذوقك كتير حلو. ريما ختار من المنصورية،
1: تحية كبيرة لك ريما. ولا شو بتقربك يا انتصار بألمانيا؟ أختك عم كمان عم تصبحنا بالخير، تحية كتير كبيرة لألكم.
5: معا نصلي، معا نصلي.
6: ارحمني يا الله.
1: بهالصباح الجديد كمان من الشهر المريمي، صباح يوم الأربعاء 6 أيار، بنسلم نهارنا لأمنا مريم العذراء. هي أم الحنان، هي اللي بتعطينا كل الراحة وكل الطمأنينة. منسلمها نهارنا من أوله لآخره، منسلمها كل أشغالنا وكل أعمالنا بهالنهار، منسلمها تعبنا وكل خطواتنا وكل القرارات يلي رح نخدها اليوم. يا أمنا مريم العذراء، بنطلب منك أنه تباركينا، أنه ترفقينا بكل طريق اليوم، أنه تحمينا من كل شر، وأنه تزرع بقلوبنا الفرح والسعادة والراحة. خلي سلامك يملي يومنا اليوم، واعطينا أهم شي نعمة الأمان لحتى نعيش نهارنا تحت نظرك وشفاعتك. يا عذراء خليكي معنا بكل لحظة، وامسكي بإيدنا لحتى نكون دايما بقلب محبتك.

بحب صوتها كثير المرنمة ماريا عزار فرح، تحية كثير كبيرة لك. عم نسمعها بهالترنيمة المريمية اللي كثير حلو. ماريا عزار فرح بتسمعوها بأنطلياس بكنيسة مارلياس بترتل.

0: عذرا تحميكم كلكم وكل الأشخاص يلي عندهم نوايا وعندهم طلبات كثيرة بهالصباح الجديد. إن شاء الله أمنا مريم العذرا بتحقق لكم كل شيء وبشفاعتها إن شاء الله كل شيء عم تطلبوه بصير حقيقة.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: يسعد صباحكم جميعا يا أحلى أحلى مستمعين. أهلا وسهلا فيكم من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي أتمنى لكم نهار حلو, نهار يكون مليان سلام, يكون مليان راحة بال. أهم شيء بعد هالصلاة إن شاء الله يا رب أمنا مريم العذراء بتحميكم كلكم, شفاعتها بتضل مرافقتكم وبتغمركم بمحبتها وين ما كنتم. يلا انطلقنا ببوستة صارت ستة. يلا خلونا نعمل جولة على المناطق اللبنانية وحتى بوستتنا توصل لأبعد مطارح بها العالم. يلا هات لنشوف مين بده يطلع معنا بهالبوستة ولوين رايحين ومن وين طالعين. بس قبل خلوني, في عندي جيسيكا بدها تعيد ابنها اليوم عيد ميلاده أنيس. بتقلك يا أنيس أمك إنه بتحبك قد الدنيا.
2: بونجور شربل, بونجور مالينا. أنا اليوم مع عيد ابني أنيس, بدي أوجه له تحية كبيرة, بدي أقول له الرب يحميه ويعطيه أيام حلوة وإن شاء الله كل شي بيتمناه بيصير يا رب. وأنا وبابا حنا منحبك قد الدنيا يا أنوسة.
0: ولك دنياله لأنيس فيك يا جيسيكا وبالبابا حنا. الله يخلي لكم ياه. يلا صرتوا جاهزين, انطلقنا بالبوستة.
3: صباح الخير شربي, معك منيحة بطا. نحن تأيامنا بستنا مريم ناكل تمرة عبكرة أو قبل الأكل تمرة. تأيامنا بستنا مريم.
0: والله أنا هالأيام عم باكل تمر. تحنيك يا ست منيحة. مروان طلع معنا, مروان شايب طلع معنا من علي.
4: بونجور شربل, بونجور ميلينا. أنا بيتر الأشقر, بسمعك كل شيء على الأوتوستراد السريع.
0: يلا انتبه ما تشفط. هيدا الطريق عندكم بكرهة أدمنى خطرة. جوزيف بو أصفين, يا الله شو حلو, عم طلع معنا بالبوستة من ببوستة غصة من حد دير رهبات عين ورقة. شو حلو هالدير رهبات الأربان.
5: صباح الخير شربول, إن شاء الله بيكون صباح حلو على الجميع. نحنا نزلين من عين السندياني على التبرجة ديري خوري, بتحييك وبنحيي كل الشباب بديري خوري. يعطيك العافية ونهاركم حلو.
0: يسعد صباحك روكو الزرياشة, تحية كبيرة لك وكل شبيب الديري خوري. شربول نحنا بدنا نطلع معك من الدليبة وبدنا ننزل بالأشرفية. ايه أكيد رندا. يلا كاتيا منيحة شوف, قال بس بتدوخ بدها تقعد قدام. ايه كلنا بس نروح رحلات كلنا مندوخ.

0: بدنا بليز اسمعوني منيح قبل ما نكمل. بدنا 4 يونيتي دم فئه او بوزيتيف لحاله كثير طارئه لبيير دومت، عمره 42 سنه، موجود بمستشفى البوار الحكومي، كثير ضروري. بدي اترجى من اي حدا عم يسمعنا وقريب من البوار بيقدر يتوجه على مستشفى البوار الحكومي، بدهم 4 يونيتي دم، يعني بدنا 4 اشخاص. نترجاكم، رح اعطيكم رقم التليفون 71 21 41 81. كتير هين الرقم، فزن 71 21 41 81. يلا تنروح يلي فقد دمه او بوزيتيف لمستشفى بوار البوار الحكومة رجاءا. وانا اكيد انه كتار رح تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 71 21 41 81. ضروري ضروري نساعدهم. التبرع بيصير بالصليب الأحمر بفرع جبال، يعني كتير أهون عليهم. فإذا التبرع بيصير بالصليب الأحمر فرع جبال للمريض، بتقولوا له المريض موجود بمستشفى البوار الحكومة بيير دومت. ضروري ضروري ضروري بليز، يعني الأهل عم يترجوني. شربول أنا بدي أطلع معك من قدام سيدة النجاة ببصليم. أهلا وسهلا رويدة، بس لوين واصلة؟ لنشوف بأي بول من منطلعك. يا الله شو حلوة صورة هالكنيسة. تفضلي تفضلي لك حويك. عمل ميلينا بوسطة وكتب عليها بوسطة حصارات مع شربل وميلينا.
1: شربول
0: شربول
1: احلى شيء واحد
0: يقعد
1: له
0: الرحله
1: يقعد ورا، لانه ورا
0: تكون العين الموسيقى ورا. ورا للرقص وللدبكه. عماد نصر بده يطلع من كفر فقود الشوف وبده ينزل بشويفات. اعرفنا يا بوسطة. فاذا مطلوب 4 يونيتي دم او بوزيتيف لمستشفى البوار الحكومه، بس التبرع بده يصير بالصليب الاحمر بجبال. إذا فيكم تتوجهوا لهونيك دغري وتقولوا لهم بدنا نتبرع بأو بوزيتيف للمريض بيير يوسف موجود بمستشفى البوار الحكومة، أو فيكم تتواصلوا مع أهل المريض على هذا الرقم 71 21 41 81. رجاء شاب عمره 42 سنة والحالة كتير إرجانت. تواصلوا معهم. لا مدام بس بليز عم تبعتي لنا اياهم بالتقسيط، يعني الله يقدم له الصحة. ما فيكم تروحوا هلا ابتداء من 7:30. شو رأيك كزدورة شربول؟ أنا بدي أطلع معك من الحدد وبدي أنزل بالسبتية، بس ما بدي أقعد قدام. ستيفاني بدها تقعد ورا، خلوه له محل ورا. يلا واصل لعندك البولمن. بوستتنا مثل بوستت بشرة وظهور شوات، مش بول منات، يعني بليز ما حدا يفتح الشباك. هودي اللي بيفتحوا الشباك بالإشاطات التوتش بعده سقعة هلا. ما بدنا مشاكل، ما حدا يفتح البليز الشباك. يعني معقولة هيدا اللي لقى 110,000 دولار؟ خلونا نشرب هيك شفة كافيه دو برازيل قهوة لحتى نفتح دهننا.

0: يلا الخبرية بدها شفة قهوة، بدها ركوة قهوة من كافيه دو برازيل، لأنه عن جد بتدوخ الراس.
1: بونجور شربول، بونجور ميلينا، بونجور للجميع. أنا بدي أطلع معك من بسيبة لمنصورية، بس أنا بوقف على الباب وبعيط للركاب.
0: أوكي للوس، أوكي، لأنه بدنا حدا يساعدنا. مرسي لك، ما رح ناخذ منك. التنورين وينكن؟ بعد ولا راكب معنا. بص التنورين واقفة بالساحة قدام بيت الشيخ مجد حرب.
2: بونجور شربور، بونجور ملينا، يسعد صباحكم، نهارك سعيد،
0: نهاركم سحاق. انت بأي بوصة بدك تطلع؟ يعني معقولة بشرفكم، معقولة واحد حاطت بشنطة $110,000 وأنسة ذهب، قال بحطها عبوز السيارة، غطى السيارة وبقلع بيمشي وبتطير هالشنطة بحارة صخر؟ معقول؟ اي والله، انا اذا معي $110 ببقى ملقط فيهم وحاطت ايدي على الشنطة ومعلقة برقبتي وحاطت ايدي عليها. هو فلسطيني الشاب، كان موجود بساحل علمة تحديدا، كان معه شنطة جلد حاطت بقلبها $110,000 أمريكي وأنصة ذهب. اللي معه $110,000 بحط أنصة واحدة؟ حطها على غطى سيارته وقلع بهالسيارة بدون ما ينتبه. وقت اللي انتبه إنه نسي على الغطى، رجع على نفس المنطقة ما لقيها، فراح قدم شو بقولوا شكوى بالمخفر عند قوى الأمن الداخلي. والله يا عمي قديش هالمحظوظ هالشاب الفلسطيني، أحسن منا. لك تحركوا فرع المعلومات تينبشوا على الشنطة. الشنطة مش انسرقت، وقعت عن سيارة. نحن بيتنا انسرق بميروبة وفرع المعلومات ما عملوا لنا شي. عاد الحرام السوري يجزر من ميروبا للبقاع، دوخن عطرابلس. أتمنوا زكي طلع على المصنع طفي تليفونه ماشي، هن دغري دقولنا بعد يومين ثلاثة. وانتبهوا بمبادرات فردية، مش بمبادرات يعني رسمية. حدا من المعلومات قال لي شربول، أنا بسمعك كل يوم، الحرامة هيئته فلع سوريا لأنه طافي تليفونه بنقطة قريبة من المصنع. وقت اللي بعد شهر بلش الحرام يتواصل معي ومع ميلينا من جيب رقمنا من اندونيسيا، يلي دوختهم لفرع المعلومات، قال لي بنص جوني رح تقعد 15 يوم. ايه لانه انا مني مدعوم، بي الله يرحمه ما كان مهم، بس ما بعرف ابصر هيدا الفلسطيني شو فيه بظهره، او يمكن لانه كاش بيطلع لهم بورسنتاج. يعني شنطة وقعت، ما خلوا كاميرا بالمنطقة، ما أخذوا التسجيلات منها والميموري. تصوروا شاب لقى الشنطة بساحل علمة، بتعرفوا وين كمشو؟ بدير عمار ببيته، ولقيها على الطريق، لقيها بحارة صخر. كان ماري على الموتو بيشتغل ديليفري. اي والله، انا انتو اذا لقيتوا شنطة فيها $110,000 شو بتعملوا؟ بتروح عند الدرك بتقولوا له لقيت هيدي؟ بشرفكم، هلا ما نحكي شو بقولوا مثاليات. انتو اذا لقيتوا شنطة فيها $110,000 شو بتعملوا فيها؟ طب بركي اخدوها الدرك وما لقيوا للزلمة. انا وميلينا كنا وقت خميس الغسل عم نزور 7 كنايس، كنا عم نزور بدير الحريق بعشقوت، دير الابتداء لرهبنة المريمية المارونية. وعجقة والسير مسكر، يعني بقينا شي نص ساعة لقدرنا نزلنا على الدير. نحن وطالعين ماشي، يعني وقفنا فوق بعيد، نحن وطالعين ماشي على العتم وبعيد عن الدير، بتلاقي ميلينا $70 $50 $20 معك. بتلاقي شربوا لقيتهم بالأرض، قالت لي هتلا روح نعطيهم لشي عائلة فقيرة. قلت لها خلينا نرجع، مع انه رجعنا تعذبنا ونزلنا على الدير. قلت لي شربل خلينا نعطيهم لحدا فقير. قلت لها خلينا نروح نعطيهم لهالرهبان ويكون في شهود، يعني معطينتهم لراهب لوحده. لأنه بركي حدا حرام عم بيشيل مصاري وقعوا منه، عم بيشيل من جيبته، ملفوفين ببعضهم حرام، يمكن ما معه غيرهم، يمكن يرجع يسأل بالدير. هلا ما بعرف إذا حدا ضيع بخميس الغسل $70 بقرب دير الحريق، روحوا عند الرهبان، ما بعرف إذا حدا سأل وعطوا إياهم. لأنه إذا ما إجا الزلمة شو بيصير بال $110,000 بيتوزعوا، يعني أكيد ولا مركز فيه 110 عناصر، أعتبره 10 عناصر، كل واحد بيطلع له $1,100 منيح، بس قصة الذهب شو بيعملوا فيها؟ انتبهوا، وفرع المعلومات وقت اللي كثفوا دورياتهم وقفوا لهيدا الشخص اللي لقى الشنطة بحارة صخر بدير عمار، فتشوا بيته لقيوا بالشنطة بس فيه $108,000، كان صارف $2,000. طيب منيح، اعتبروها هيدي حلوينته.

0: شو كاتي عطي الشربول. انا ما بعرف عن جد لمين بدي رجعها، بس اذا مش مبين صاحبها ما بعطيها للدرك اكيد. ما تزعلوا مني شبيبة الدرك، يعني حتى انا مرة اتصل فيه شخص انا وميلينا لقيت 8000 دولار ما محطوطين بمغايطة حد النافعة بالديكوانه. قلت له اوعى تروح على المغفر. دق لي وضايع شو بدي. قلت له اوعى، عطوه خبر بالنافعة وما تقولوا قد ايه المبلغ. اذا ما رجع حدا اخذوا صحتين على قلبك. نحن عم نحكي على 110000 دولار وحدا عم يبعث لي، مين؟ كلوديت عم تبعث لي صور البيك رولز. على شو اخده معها كلوديت؟ هي اكيد ولادها اللي بعتينهم. على كاتشب، واخده معها ميلينا السوفلي اولا لا اولكر. يا ويلي هيدي الترويقة غير شكل، زيرو كالوري.
1: مو يوسف
0: بنتينك ليه ضايع شيء اختين معك الياس ديب الياس. ولك الف صحتين، ولك مرسي للماما كلودات يلي حضرت لك هالتشكيلة الحلوة من عند مطانوس تريدينج. صباح شربولو ملينا وللجميع، انا بطلع معك، بدي اطلع معك من بيرود وبدي انزل بباراماتا بسيدني. ايه اكيد، وين؟ قدام المول نطرنا ببرود. زياد زياد، نحنا بوستاتنا بكل العالم. زياد
2: انا مغناطيس لينا. بونجور شربول، كيفك شيخ الشباب؟ اهالة النورين عطول عالسما معك. بونجور لك وبونجور لشيخ ماجد حرب. الي يونس معك حبيبي، نهارك سعيد.
0: الي يلا دقيقتين بليز ونطلقوا لانه رح تتأخروا.
3: من أين لك هذا؟ ما
0: بيسأله
3: ليش
0: الجربون؟ ليه حبيبي؟ بتعبه هاد الزلمة، بلكي بيع له شي شقة بساحل علمة.
4: إيش أربول، بونجور وملينا وكل المستمعين، قديش نص بس تلاقيهم. بس كمان اللي تركهم على ظهر السيارة ونسيهم، ما بعرف شو حاسس يعني.
0: إيه إنه 110000 دولار عم تحكي، مش 110 دولار. إن حدا بحط شنطة فيها 110000 دولار على بوز السيارة، شو ما كان عم يعمل، أنا بعلقها برقبتي وبربطها بجنزرة. يلا بلشوا نهاركم مثلنا مع الكافيه دو برازيل، أطيب أطيب بن موجود بالأسواق وأرخص بن. شركة كافيه دو برازيل بحاجة لمندوبين، بحاجة لموزعين بكل المناطق اللبنانية. بعتولنا واتساب على رقم البرنامج التاني على 03-777-969 ونحن منوصلكم دغري مع أصحاب الشركة. فإذا على 03-777-969 وإذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل بالمنطقة القريبة عليكم، فيكم تتواصلوا مع الشركة على 76-777-361. فإذا 76-777-361 هيدا رقم شركة كافيه دو برازيل. أطيب بن
5: من بعدك عمر مهوينا عمر يلعيد.
0: أنا رح دلكن على كذا مطرح في موجود عندهم كافيه دو برازيل، انتو اختاروا إذا قراب على بيوتكن. بيجوني في عند الجولدن ستار، بيجوني حد مجمع فؤاد شهاب، وفي كمان عند فضول، فضول سوبر ماركت قد ما بدكن. عمر يلعيد. يلا منبلش من الجرد فوق بميروبا عند لافاندا ماركت، عندهم كتير. فإذا لافاندا ماركت كمان ميلينا جابت من عند المولندور على أوتوستراد حراجل، طلع عندهم كافيه دو برازيل مولندور على أوتوستراد حراجل. عند البيت ستوب بالبيت ستوب ماركت ببصليم، فإذا البيت ستوب ماركت ببصليم عندهم الأوني بري بقلب الزلقة عندهم. سوبر ماركت فريدي بيطبرجة كمان عندهم كافيه دو برازيل. سوبر ماركت لتريني بفرح باب، انتو طالعين على غزير على اليمين كمان عندهم. عند شرطوني بروس بعين الرمانة. سوبر ماركت خوري بالبترون، وسوبر ماركت خوري بأميون عندهم كتير كتير كتير كافيه دو برازيل. من بعدك عمر مهوينا عمر يلعيد. هي الدين بنظرة.
6: حدا بدا
0: بدي اعمل دعايات لتكاكين ومحلات عندهم كافيه دو برازيل، بعتولنا فويسات على الهواء لحتى نكون عم نساعد المستمعين.
3: هاي شربل كيفك؟ انا رايح اسكول، حطلنا غنية لتقبر قلبي.
0: شو تقبر قلبي؟ مين بغنيها هيدي؟ الماما بتغني لك اياها؟
3: بونجور.
0: تحية لكل التلاميذ المدارس يلي عم يسمعونا وين ما كنتوا. يلا ليه عم تبعت لي صورة عن سطيحة عن التراس عندها، وين بقية ضايعة؟ شو هيدي المزهرة، شجة كرز؟
4: صباحة شربول، أنا سكان زيتون بس الأحد طلعنا أخذنا بيت للصيفية بتنورين.
0: يه يه
4: استلموا بواحد ستة، فالصيفية السنة إذا قال راد بتنورين الفوقة أكيد.
0: ولك بتنور تنورين الفوقة والتحتة والوسطى وطحوب. عال فيك تنزل تبقى بالبوسطة معنا الصباح. يعني النظر بهاب وحمدان من غريف الشوف، تحية كبيرة لك. لو شفتك أحيا ولوغي بتصدق ناموت من القهر. رافائيل لحود عم يبعث صوره مع كاركترات أوزمو، مبارح كانوا عندهم بسانكور بجبال، وأوزمو طانوس تريدين كانوا كمان بسانكور بحبوب.
4: بونجور شربل، بونجور مالينا. أكيد اللوجيك بيقول إذا واحد لقى شيء بمطر أحب إنه ما بيعرفه، ما في ريفيرانس، مش معروف لمين، إنه أكيد ما بسلمه للدرك، يعني إنه هذا اللوجيك بهيك بيقول. ما بعرف بزمر السنتور اللي بتعيطوا علي رح حطه. هيام
0: أصلا بدعيت عليك يا هيام، مش لأنه عم بزمر على الهوى، لأنه سيئة ومش حاطة السنتور. دعيت عليك، لو حدك كنت شمطلك دانتك. ساري العريضة من بيسوري، يسعد صباحك. تفضلي سميرة هانسة، نحن طالعين بوستات من هود المهلهلين مهلهرين، هود اللي بيفتحوا شبابيكم، بوستات الدوتش بالسنتور، وهي عم تسمعنا وطالعة. لك شو حلو هالباستور، وين هيدا؟ بمونبلييه أو بمارسي؟
6: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: إلي يوسف، ما عرفنا بتعطيهم أو ما بتعطيهم للدرك. حدا رقم يتابع 5-2-8 دغري بسافر، باخدهم بسافر.

0: يا ميلينا أول مرة بسمعها. بلال شو هالميلينا يا عمي، شو هالمخرجة العظيمة. بهديك يا هالغنية تقبري قلبي. بس منين بيعرفها اللي طلبها؟ شو بتقربك، شو بيقربك بلال؟
1: بتمون
0: عالدقة هيام. لا عم بمزح معك، ايه بس مطلق دينتك وما بستحي لانه سايقة ومنك حاطة سيت بال وانتبه وبقوي بقوي الشنطة. شربي الشمالي ولك عم اشتقنا لك شربول. كيف درعون وغصة وكيف هالكريمية عندكم؟ هيدا الباص بيتور بفرنسا. تور قد ايه بعيد عن باريس؟ شي ساعة ما هيك؟ بس فرح كمان يسعد صباحك. مطانوس تريدينج مش بس اوزمو، مش بس نقول مطانوس تريدينج منقول اوزمو كمان. بسيناتنا وكلابنا لهم حق كتير كبير علينا. عنده بسينات يبعت لي صورهم، انا ما بطيق البسينات على فكره. البسينه غداره بعلمك، عم بتغنجها شوي بتغرمشك. ما بعرف، بحس البسينه منا يعني مش قد الكلب وفيه غداره. ما بعرف اذا انتبهوا، ما بعرف اذا البسينات يلي بتربوهم ببيوتكم بيكونوا غير. سنطانوس تريدينج قلبهم على كل البسينات، جابوا كميات كبيرة من كل المستلزمات. هذا البحث اللي بتحطولهم ياهن تحتهم ليقضوا حاجياتهم، جايبين لهم أكل تريد شو ما بدكن من عند مطانوس تريدينج بسعر الجملة. وبس تطلبوا من عندهم على من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com. ما تنسوا تكتبوا أغاني 15، أغاني 15، أغاني 15 اكتبوها. أصلاً أنتوا عم تتسوقوا بسعر الجملة وبيطلع لكم ديسكاونت بنسبة 15%، يعني ماشي خسارة عن طانوس تريدينج. كمان يلي عنده كلاب، نحن أغاني أغاني كلبة مالينا، ليش عم أقول أغاني؟ أغاني واحدة كلبة مالينا ما بتاكل بقى إلا من

0: يا الله بنطلع بنسهر نحن جيراننا فوق ميروبا، بدي اقول لهم بونجور طوني سعاده وجوزيف سعاده وكل اللي عم يسمعونا وفاديا. قال بنطلع بنسهر عندهم بس يكونوا بميروبا، بنبقى نحن عم ناكل بوب كورن وتشيبس وبزورات واغاني قاعده يا حرام تخفى وتوعه. ايه عم بيقول لي طوني انه طلب من عند طانوس تريدنج، قال لي طلبت لها لاغاني بس تيجي تسهر عنا ويكون في شيء نضيفها. يلا لحقوا حالكم، اكثر من 150 طن وصلوا لعند طانوس تريدنج، عشرات الاصناف من اكبر المصانع من كل العالم خصوصا من اوروبا. الدراي فود جايبينهم بكل الاوزان عندهم من 2 كيلو لل 20 كيلو الكيس من ايطاليا، التريدز والويت فود من ليتوانيا. ايه بحق لهم. كمان بس تسوقوا للكلاب وللبسينات ما تنسوا تكتبوا على الويب سايت اغاني 15، بحق لهم الكلاب والبسينات يطلع لهم ديسكاونت 15%. فيكم كمان تتسوقوا بالواتساب على 03-92-92-83.
1: بونجور ميلينا، بونجور شربل،
0: بونجور.
1: عندي 95 يا شربل بالبيت،
0: بعقده
1: ما في نهار خمشوني بعقده.
0: عم تحكي جد؟
1: بحبهم كتير، ولادي بيغاروا منهم بيقولوا لي بتحبيهم أكتر منه.
0: إيه بس ليش خمسة؟
1: هلا رح أطلب لهم من عند طانيا ستريدنج، شجعتني.
0: بس بليز ما تنسي رانيا نادر تكتبي أغاني كنز، أغاني 15 لحتى يطلع لك أصلا تاخذيهم بسعر الجملة وبيرجع بيعملوا لك حسم 15%. عندك صورون؟ شو مسميتيهم؟ حافظة أسمائهم؟ خمسة بسينات يا ربي، هودي بدهم ميزانية لوحدهم. كل هالمدي لا ما بصدق كنت مفكر ليه؟ آيز أوف لبنان هادي شو بسينة وكلب؟ تشبه أغاني؟ لا بسينة نزلها على آيز أوف لبنان ليفوت الناس يشوفوها. شو صار مثل القمر لونها أبيض وإحساسك خبي. يلا عملوا فولو لآيز أوف لبنان تتشوفوا صور حلوة وفيديوهات حلوة من لبنان.
1: نوار سات دينغول أليكس ميمي وسيسي
0: ما بصدق،
1: وهم 5 ريسكيوت كاتس، يعني كان عندهم كا على الطرقات، مع انه في منهم يعني في وحده كان يعني بيرشن من اول كوفيد صاروا العالم يكبوا بسيناتهم على الطرقات، بقى انا يلولي قلبي يجيبهم وحطهم بالبيت، صار عندي 5.
0: يعني يال قلبهم شو محظوظين هالبسينات. بس عن جد كيف بتعرفي تفرقي باسمائهم بين وحده والثانيه؟ يلا شو اسمها زميلتنا؟ بدي وجه تحية لإليان بولوس زميلتنا بالبترون صديقتنا إليان بولوس، عالمية منحبها كتير وصديقتها لميلينا. إليان بولوس عندها بالبترون بيت كتير حلو، عندها هيك جنينة جازون ماشي محول جنينتها لمأوى للبسينات، بتلمون عن الطرقات بتجيبون. هيدي بسكوي وهيدي شوكولا اسمها، بتسميهم اسماء اكل. شو ميلينا قولي لي شو اسمها هون بسنة اليان؟ واوريو واوزمو. على كل شيء بتحبه اليان بتسمي البسينات. وحده مقطوشه اجره، وحده عندها عين ما بتشوف فيها، وحده ما بتشوف بالعينتين، وحده بتعرج. كل لبسيناتها لزميلتنا إليان بولوس لمتهم عن الطرقات، عندهم تشوهات حرام بتجيبهم. مرة طلعنا لنعمل هايكينج بصغبين، نايمين بمشروع فوق بالشاليات، بتسمع صوت بسينة بالليل، بتفتح الشباك بانجالويات هن وظهرت من الشباك وجابت، بتتذكر جابت لبسينة بسينة صغيرة صغيرة، ونحن نبرم بصغبين بدنا بيبروني لحتى، واشتريت لها حليب من الصيدليه. بس بسكويت كتير مهضومه.

0: بيناتهم كتير منيح، بس هن كل حدا منهم برد بس على اسمه، يعني اذا بعيت لحدا تاني ما برد.
1: يخزى العين شو فتحين، الله يخلي لك ياهن. واو واو واو ماميش، شو الاسم؟ بعتين لي صور كلاب ولا ياي شو هالكلب. كلب وبسينة بيتفقوا مع بعضهم ببيت واحد؟
2: الفرحة هي اللي بتجمعنا،
1: دغري تواصلوا مع مطانوس تريدينج او على 03-929-983 او على الويب سايت www.mtanostrading.com، وما تنسوا تكتبوا اغاني 15 سكوتشي اند جاي. لك شو مهضومين، كلبين بقلب البيت، لك شو مهضومين.
2: يلا ايدينا كلها
1: فوق، لا سيني وكلب. نحن أغاني كلبة مالينا بالمطبخ عندنا مسكرين البالكون إزاز، وفي مثل مقعد بتقعد عليه أغاني بتنطر البسينات بالساحة، معنا نحن بيتنا تاني طابق. بتجن أغاني بس تشوف بسينة، بتجن، ما بتحب البسينات. ندى، ندى مالينا عندها عندها بسينة وكلب بوتشي وليلي. أيها الكلب ايها البسينة، بوتشي شو بسينة او كلب؟ وليلي
2: يلا كلنا عمرك.
1: لفوا فجأتوني انه قديش في مستمعين عندهم بسينة وكلب مع بعضهم. بتقلي best friends، ما بتعرف يا ميلينا، يمكن اذا منجيب لها اخت لاغاني بسينة يمكن تتعود عليها. البوتشي الكلب وليلي لبسيني.

0: قد نونا. نونا شو اسمك الحقيقي؟ نونا عندها 3 كلاب بتهديهم بايد وحدة وبتمشيهم. عنجد كيف بتلحقولن؟ كيف بتلحقولن اكل؟ رودي، رودي وين عم تحكينا؟ رودي بأي بلد بهالعالم؟ عنده بسينة اسمها تشارلي بأستراليا، ما هيك؟ بأستراليا. رودي من أستراليا عم يبعث لي، عنده بسينة كتير حلوة اسمها تشارلي، وعنده بسينة تانية اسمها أوسكار. زينة، زينة زهر الدين عندها 3 كلاب رابطتهم ب3 لاس وعم تجزدرهم.
1: حبيبي قلبي،
0: واو زياد كتير عنده، عنده كلب، كلب اسمه سانتا، كتير بيشبه كلبة ميلينا كتير. هاتوا صبي تم لابسينه أزرق. رودي، رودي من ميلبورن، تحية كتير كبيرة لألك.

تنتهي ب 407، ليش بدك تروح تفتش بالسوبر ماركت؟ ما مطانوس تريدينج بيوصلوا لك اياهم وين ما بدك. عم يسالني اذا في منهم بسوبر ماركت بجبال. ليك جان دارك مينينا، ليك جان دارك توما جان اللي بتسافر معنا، عندها كلبين اسم الله عليك. لا كلبين وبسينه. خلص خلونا نغير الموضوع.

0: لا ما بصدق. شربول أنا مدامت لأنه هلا أنسنت وديناه هون. لما مرتي صارت أنسنت وديناه هون ربطها عندها 4 بسينات وكلاب كينزو بلوندي أرلو. تفضل لك انتصار بألمانيا مسمية سينتا سيلا. لا ايه مش غلط تسمو عربي حدا هتاف الحسنية مسمية بسينتا عنتر.
1: انا عندي 3 كلاب وبسينتين.
0: ولو
1: انا اسمي شربل. باي. بونجورنا.
0: لك يا شربول كيف بتلحق على درسك؟ ما بيلهوك.
2: بونجور شربل كيفك؟ منيح. بتمنى لكم نهار مبارك وسعيد. وانا هلا رايح على المدرسه. اسمي شربل الشرابيه وعندي بسينه اسمها كراميل كثير مهضوم.
0: كراميل مهضوم اسمها. تحيه لك شربول. ما تبعتوا لي بقى اسماء بسيناتكم وكلابكم بدنا نغير الموضوع. خلاص كل يلي عم تبعتوا لي صور والبسينات والكلاب واسماءهم يلا جيبونا اكل وتريتس من عند مطانو ستريدينج. بيهتموا كتير فيكم وجرت قولولن اغاني اغاني شوفوا مالله اهتمام. هالنهار يلي مبلشينه نحن وياكم بطريقة كتير حلوة خي هيدا دليل قديش واعيين وقديش محمسين لحتى تستقبلوا هالنهار الحلو كتير يلي طلع علينا. صار مارق ساعة ساعة وست دقايق من برنامجنا نحن باقيين نحن وياكم للسبعة ونص بصارت ستة. بس ميراي بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني على 7:30 وبتبقى معكم للعشرة.

الله اليوم ما بتسمعوا إلا أخبار حلوة وما بيصير معكم إلا كل شيء منيح ويلي أنتوا بدكم إياه وراضيين عنه. وأهلا وسهلا بكل اللي عم يسمعونا من الستة ولهلا 7:07 بتوقيت بيروت.

0: بعد هاي الإعلان، لأنه في كثير تلاميذ مدارس ما كانوا سمعونا، بدك نحط شي ترتيلة لمريم العذراء بهالشهر المريمة، ونصليها نحن وكل التلاميذ المهضومين. بس اسمعوا ملا عرض ملا أوف، إن شاء الله يطلع هو يلي بعت لنا إياه جوزيف الأزة، صاحب مؤسسة الأزة للمعدات. من التنين بلشنا بهالإعلان الجديد، اسمعوا، بعد في شي بدولار، ايه عند مؤسسة الأزة في شي بعد عندهم بدولار.
1: بونجور شربل، بونجور ميراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع، انيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان بواحد دولار.
0: واحد دولار، نعم الدولار عند مؤسسة الأزة بيعمل شي. مؤسسة الأزة للمعدات بسد البوشية، المدينة الصناعية خلف البراد اليوناني، بجديدة المتن، على جاليري الاتحاد، على أوتوستراد سن الفيل، وعلى الدورة قريب كتير من مستشفى مري يوسف. بقول لكل اللي عم يسمعونا، مؤسسة الأزة للمعدات بدون كتير موظفين شباب وصبايا بالأربع فروع، فإذا بدون موظفين لبنانيين شباب وصبايا بفروعتهم الأربعة. لكل المهتمين رح أعطيكم رقم مؤسسة الأزة للمعدات، 03-386-322.
2: هاي شربيل، أرأيك وكل ما بدي أقول لك إنه عيد خيي بعد 11 جور واسمه فريدي.
0: إيف، إيه بعد 11 جور إن شاء الله نكون على الهواء، بدك تبعت تعيدي لخيك فريدي.

0: صارت 7:10 وصار فينا نقول وداعا للشتاء.
1: شو شرمول كيفك ماشي الحال؟ يسعد صباحك. انا عندي كلب بس بيعوي كل يوم الساعه 11 بالليل، يعني بس اسمعوا العالم صوته بيعرفوا انه صار الساعه 11 كل يوم على 11 بيعوي.
0: هيدا كلبك يلي بيعوي بالعذرة بيفتح كسروان يا خليل؟ لا بدك تلاقي له حل، لانه بكره بيتشكوا عليك اهل العذرة للدرك بغبالة. صباحكم يا شربول، احلى صباح بالدنيا كلها، انتو احلى دواء لنا. مرسي جوسي، يلا اسمعهم.

بس في وقفة ورجع عديلون إياها. بس بدي وجه تحية للمهضومين كاميليا وميكاييلا نصر ولاده للفنان شادي نصر يلي عم بيرتلوا معه وعم يسمعونا هلأ بهالترتيل الحلو كتير مع بيون الفنان شادي نصر. كاميليا وميكاييلا نصر تحية كتير كبيرة وإن شاء الله قريبا بتروق الأوضاع بيتحرر الجنوب وبترجعوا على ضيعتكم رميش وبترتلوا هيدي الترتيلة انتوا والبابا بالكنيسة برميش.

تحية لكل اللي عم يسمعونا خصوصا المهضومين فير كاميليا وميكاييلا نصر. يعني سمعنا صوتهم مع بيون شادي نصر، فنان شادي نصر بترتيلة أمي يا أمي.

قديش هالايام صعب كتير على ناس عن جد الغلا كتير. ما بدي وجهلكن قبل قلبكن قبل هالضو، بس يلي عم بيروح على السوبر ماركت وعم بيشوف قديش في غلا كتير كتير كتير، في ناس صدقوني ولك الفواكه ما عم بيقدر يفوتوها على بيوتهم. الله يعين كل الناس.

بالنسبة لرحلة عيد مولد مار شربل بعد بكرة الجمعة, كتير كتير كتير عم يحكونا. أول شيء بدي أقول شغلة كتير مهمة, يعني بدي أتوجه لكل المستمعين الأوفياء اللي بيسمعونا دايما, بليز يعني عملتولنا أزمة, يعني عم تبعتوا فويسات لأصحابكم ولا بتضيع عندكم وبمناطقكم وبأشغالكم. بترجاكم نحن عاملين على أساس رحلة 2 بولمن 3 بولمن, هلا فتحنا البولمن الخامس, ما تبعتوا فويسات لحدا بليز. نحن إلا اللي عم يسمعنا حابين نطلع بيوم عيد مولد مار شربل, نطلع نزور مار شربل وانتهى الموضوع. يعني بيحكونا ناس خبرتني فلان وقالت لي فلان وانه عاملين رحلة و... فبترجاكم ما تبعتوا صوتي لحدا, بترجاكم ولا انتوا تبعتوا فويسات ما يكون فيها الحقيقة كاملة. يعني نحن مبارح يعني هلا بلشنا عم نسجل بالبولمن الخامس, بدي اطلب من حدا اذا بيقدر, اول شيء بدي اتوجه لكل الاشخاص اللي حكيونا, بدي اقول مرسي لجورج عطية اللي قدم بولمن الثالث مبارح, البولمن الرابع كمان في كذا شخص, يعني جمعنا كلفة البولمن الرابع, فتحنا بولمن خامس. اذا حدا قادر كلفة البولمن مارون اسمر عم ياخد منها $350, اذا فينا نتعاون بس مش على رقم الهوا بليز, وهيدا وعد على الهوا, ما رح نفتح بولمن سادس اوكي, يعني رح منسكر وما نكون طمعين. يعني يلي بيحكيني بده يسجل الحي والعيلة والضيعة و15 20 شخص, لا مش بهيدا الرحلة, يعني شخص شخصين ثلاثة ماكسيموم, اذا عيلة كلها مع بعضها أكيد ما منفرقن عن بعضن. فيلي قادر يدعمنا لحتى نقدر نسكر تكاليف البولمن الخامس, بس ابعتولي واتساب مش على رقم الإذاعة على 03-777-969. بدي أتمنى على الأشخاص اللي حكيونا مبارح وما رجعوا تواصلوا معنا, إذا بس بكل محبة إذا فيكم ترجع تتواصلوا معنا كرمال نكون عم منسكر كل تكاليف الباصات. بدي اقول مرسي لكل الاشخاص يلي رح يدعمونا. وكتير واضحين ما تبعتوا فويسات ويصلني على تليفوني من كل رقم 6-7 فويسات, كتير واضحين نحنا اللي بده يتسجل, يلي بياخد قرار بيبعت الاسم مكتوب وحده بيكتب اسم المنطقة, وهيدا كل المطلوب اوكي. فإذن تبعتوا اسم المنطقة واسمكم مكتوب, يعني بيصلني من رقم 5 فويسات ما في يرد عليهم, منهم سامعيننا, ناس مخبرتهم رحلة ببلاش على مار شربل. على القليلة ما عنا مشكلة يكونوا معنا, بس اعطون كل التفاصيل مزبوطة. لا وأول شغلة بيقولوا لي فيك تعطينا تفاصيل عن الرحلة, التفاصيل على الهواء عم نقولها. منطلقين 7-7:30, الباصات توزعت بين الشفرولي, ساحة الديكوانة, جل الديب, جونية, يعني صرنا 5 باصات. رح ننطلق بين الساعة 7-7:30. ليلة الخميس كل بولمن بيكون نعمل جروب لقلو, انتبهوا كل التفاصيل هون عم تنعطى, ما رح أعطي ولا تفاصيل لكل واحد لوحده. الخميس بينعمل لكل بولمن جروب, منسلمكن مين المسؤول على البولمن ومين الدرايفر مين الشوفير. فإذن كتير واضحين طالعين عنا لغاية الظهر, رح نكون بيبقى كفرة, رح نشارك بعيد مولد مار شربل, قبله رح بيكون عنا محطة سريعة وزيارة للمقر الصيفي للبطريركية المارونية بالديمان, بعد ما نتغدى بساحة بقع كفرة رح ننتقل على أهدن, عنا محطتين بأهدن, كمان رح نزور سيدة الحصن بأهدن, من بعدها رح ننتقل على أيطو لحتى نزور دير مار سمعان بأيطو, مطرح ما عاشت للديسي رفقة فترة طويلة من حياتها, ورح نختم زيارتنا بسبعل, رح منزور كنيسة سيدة الانتقال بسبعل لحتى تشوفها التحفة الفنية يلي أعاد ترميمها رجل الأعمال اللبناني المغترب ابن سبعل
توني طرطق بأستراليا. ضيعت مالينا يعني سبعد. شربول شربل خالد بدي أقول لك ألف ألف تحية، وما شربل يحميك سميك.

0: أوليفيا. أوليفيا سلهب تحية كتير كبيرة لألك. وأيونا أيانا كمان بدي لكم بونجور.
1: بونجور شعب المدينة، انبسطت لما شفتكم هيديك اليوم. أنا تقول بونجور لمدام ندى وبونجور لمدام سونيا، بحبهم.
0: مدام ندى ومدام سونيا وسيدة فيفيان بالأبوتر بجوني. يلا مهضومة أوليفيا، بتوجه تحية لمعلماتها وقال كل يوم بيقولوا لها ميرسي اسمعناك على الراديو وميرسي على التحية.
2: استشاري كيفك منيح مش الحال؟ ليش نترين تكتورو تيروحوا براح لبلاش؟ اللي بيروح ذو المسار بلي بدورش عروضه بروح يمناطرين يما
0: بدي اعتذر منك نبيل. فينا ما ننظر على المستمعين لو سمحت. عندك تعليقات ملاحظ نبيل وما بتكون بمحلها.
3: شربي صباح الخير لألك ولمدينة ولكل المستمعين، وإن شاء الله يا رب يكون نهاركم كتير حلو.
0: ميرسي.
3: ما في أجمل من الصلاة والقداسة، نهارك ببلش حلو وبينتهي حلو، نهاركم سعيد يا رب.
0: تحية كتير كبيرة لألك أميكو.
4: صباح الخير شربل، يسعد صباح كل مستمعينك. يعني بدي اتشكرك على هالطاقه الحلوه اللي عندك، على هالايجابيه الحلوه اللي بتعطينا معنويات. هيك بنحس بامل، امل جديد طالع. ان الله راد ان شاء الله يا رب، الله يسمع منك ويخلي لنا اياك ويخلي هالاذاعه الحلوه. سلامي للجميع.
0: شكرا ست سناء، انتم بتعطوا

0: سألي لنا سامي مهنا، الشيخ سامي مهنا أو شرب المهنا إذا عم يسمعونا، قدي بعد عندهم مطارح لحفلة الفنان مجيد الرمح هيدي السبت، هيدا السبت ليلة السبت بمطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان، بعد في مطارح؟ رح بتكون ولعانة هالسبت بمطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان. يلا مين رادي، مين حاضر لسهرة السبت؟ الفنان مجيد الرمح رح يكون بمطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان، $30 على الشخص الواحد. إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخواب لسهرة هالسبت 03-777-9699. كمان ما تنسوا الأحد على الغداء راقصة سماهر ناطرتكم، وكمان برنامج فني حلو منوع مع الفنان غازي نجم، ومثل قلنا راقصة سماهر الأحد على الغداء عم بيكون ابتداء من $25 ميزة كاملة، مشروب عرق مفتوح، وفيكم تطلبوا أكيد المشروب يلي بدكن ياه، وراجيل كتير كتير كتير كتير طيبة.
1: لكل مستمعي أغاني أغاني والصديق الحبيب شربي السعادة، بدي أدعيكم يوم السبت 9 الشهر لسهرة كتير حلوة بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، بتمنى تكونوا كتار وعلى الموعد، بحبكن كتير. مجيد الرمح.
0: لك يا مجيد، لك شو بعت لي سامي مهنا، مجيد الرمح تحية كبيرة لك، اشتقت لك كتير، أكيد رح نشوفك أنا وميلينا السبت بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. بدنا نولعها، أنا بدي أمسك على راس ال شو بقول على الدبكة. شرب المطانوس تحية كبيرة لك من مدرسة السينكر بحبوب وكمان بجبال، بيقولوا لكم ميرسي كتير على مبارح، ميرسي قال على الفرحة اللي زرعتوها بقلوب تلاميذ مدارس السينكر بجبال وحبوب، مرسي لألكم. عم يبعثوا لنا الصور الحلوين.
2: بونجور شربل، كيفك؟ منيح. بدي أسألك ضيعت سبعة وين بتصير تقريبا؟
0: تعال روح معنا الجمعة. في حدا ما بيعرف سبعة؟ سليمان بيك من وين؟ سليمان فرنجية من وين؟

0: بتفعل بتصير حد قايته بقضاء صغرته يعني دغري فوق بنشع توصل على بنشع بتقطع بعرجس من بعد عرجس كفرفو من بعد كفرفو كرم سدي وبتلاقي هيك بتحس قلبك عم يرقص رقص تكون وصلت بسبعة سبعة لترحب بكم ضيعت الشاعر الكبير أسعد السبعلي تفضل يا منينا
1: عن جلسة الخوابي بيك فارد
0: سامي مهنا تحية كبيرة لك ويلا آخر فويس لأنه لازم نسلم الهوى لميري
2: لا عم نسأل لأنه عنا هون بصوفر عنا كمان ضيعة اسمها سبعل بقضاء عليه
0: ايه بنعرفها نحن عم بمزح معك بقضاء صغرتها مثل ما قلنا شربول فيه وجه تحية لجوي وجين وكيكي بمدرسة سان جون بالعقيبة حنا طعمة أكيد وصلت التحية لأنه كل تلاميذ المدارس عم يسمعونا بها الوقت شربول بدي أقول لمدامتي بولين هابي بيرثدي اليوم عيد زواجنا كل سنة وانت توأم روحي جورج بلقيس لك يا جورج إلا إياها بصوتك هيك بتوصل دغر على القلب أحسن ما أنا إلا إياها بصوتي الله يخليكم لبعضكم وتضلك تفكر فيها مش كل سنة بس بعيد زواجكم كل لحظة شو جيب لليوم روح عند وهيبة جولري على ساحة جوني إذا قادر يعني ما بدي أعلق أنت ومرتك بس فيك $50 تجيب لك كادو أنا بالنسبة لإلي أهم من الكيك أهم من الجاتو إنه جيب له لميلينا ذهب مارون فضول يسعد صباحك تحية كثير كبيرة لإلك ولكل المستمعين خلص وقتنا موجود شربول موفقين برحلة مار شربل الماما رايحة معكم وأكيد رح تنبسطوا لك أكيد يا جوال أكيد رح تنبسطوا بكرة شوفي قدي رح تحرقسك لأنه أنت ما رحتي مش رايحين حيالله محل رايحين عند مار شربل بذكرى عيد ميلاده بدنا ناكل مغلي واختار بع كفرة عاملين مغلي السنة أو الأوضاع رديئة أو سيئة في مغلي ببع كفرة لنعرف من الساعة 6 ولهلأ رفقناكم مع صارت 6 إن شاء الله نكون صليناكم شوي لحصوا اليوم ولا خبرية لأنه ما في ولا خبرية بتطمن بهالبلد صراحة بس أنا وعم بختم بدي أتوجه لكل المستمعين يلي نزلي من أعالي كسر وين بس توصلوا على رومبوان بلونة رح تشوفوا حطين دوليب رح بتشوفوا جورة فيها دولاب يعني دولاب كله نازل بالجورة وحطين حولها دوليب هيدي طريقة منيح ما جابوا شي فوتوي عتيق أو شي بلانت يعني الدولاب إذا ضربنا فيه ممكن ما نأذي سيارتنا هيدي الجورة تذكر أنه هيدي اللي انفزر دولاب سيارته لشربل وملينا مبارح واشترينا دولاب جديد يبدو وجه تحية لشرب الخوري ميراي هون بالنزلة تحتنا بارح بس تركه ورحت لغير دولابي بس وصلت قال لي كنت عم بسمعك صرت قول يا ريت بقدر روح جيب السيارة وعمل لك شي بالدولاب بدي قال له مرسي لشرب الخوري ما كان بدي ياخد حق الدولاب 100 مشكل أخذ هيك بس للشغيلة شرب الخوري تحية كبيرة لك وعن جد انتبهوا لأنه على رومبوان بلونة تصوروا في شي 3-4 جوار حد بعضهم حطوا زفت بوحدة بس يعني انتوا نازلين بتشوفوا في زفت جديد من بعده الدغري في كارثة على رومبوان بلونة نداء لدكتور بيير مزوى رئيس بلدية بلونة بعرف مش مسؤوليتك بس مسؤوليتك تدل وزارة الأشغال وإذا قالوا لك ما في ميزانية بتنزل أنت بتلقطهم بدينتهم وبتسحبهم من الحزمية من حد الكلية الحربية بتسحبهم دغري بدينتهم بتشرحتهم من الوزارة على بلونة وبتجبرهم يزفتوا لك المصيدة يلي عم تتصيدوا السيارات ببلونة وأنا واحد منهم ويمكن من صوتنا مبارح قد مدعين عليكم مبارح حاطين اليوم 3-4 دوليب بالجورة فانتبهوا أنتوا نزيم من عالي كسروين والله يحميكم على كل طرقات لبنان أنا بدي أترككم هلأ مع ميراي ومن قلب بيروت، انتبهوا على حالكم، مرسي ميلينا، على الساعة 8 برجع بلاقيكم مع آخر الأخبار، باي باي.
3: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
4: نحن لدناس ومع الناس،
5: انتو احلى عالم،
6: كل يوم بسمعك،
7: احلى صباح هو معكم.
4: خلينا نروح الى الربح،
8: مكرونة بلحمة
4: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
4: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: اصلا ما بدير عن اغاني اغاني، يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
4: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: صباح الخير، صباح الأنوار. تحية صباحية لكل المستمعين. اليوم 6 أيار 2026. أوه حلو، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا وعيتوا اليوم على راحة، عندكم شوية طاقة، عندكم مزيج حلو. صباح الخير لكل اللي بكروا على شغلهم، لكل اللي بعدهم عم يشربوا أول قهوة، ولكل اللي قرروا يبلشوا نهارهم معنا. تحية لشربل وتحية لمالينا، اشتقت لكم. أكيد رفقناكم من الساعة 6، وهلأ منكفي الفترة الصباحية.
1: خد لي بدربك هالمنديل واعطينا حبيبي.
0: خلينا نعتبر هالكم ساعة سوا بريك صغيرة من كل الضغوط، نحكي نضحك نسمع أخبار وقصص وأفكار بتشبهنا.

أنا معكم وهيدي حلقتنا الجديدة. خلونا نبلشها بطاقة حلوة، بموسيقى حلوة وبكتير positive vibes.

لهم شفتوا لي اليوم السماء يا ويلي شو حلوة، شفتوا القمر قبل ما يختفي وشفتوا كيف الدنيا صارت تضوي بكير. عن جد بلشنا نحس انه الصيفية قربت، لأنه بالشتوية كنا نوحة والعتمة بعدها مسيطرة على الأجواء، أما هلأ لا، في ضوء في شمس وفي نهار عم ببلش معكم شوي شوي. اليوم تحديداً من بعد 3 أيام شتي وغيم وكآبة، مش معقول مبارح بعد الظهر الشتي، مش معقول. اليوم الشمس إلى طعمي تاني.

في شيء مش طبيعي. يا ويلي شو قوية. بتعرفوا الشمس بتحس انه بتعطيك دفشة قوة، امل صغير انه النهار ممكن يكون احلى. حتى النفسية غير، ولك التياب غير، الطريق غير لما تكون الشمس طالعة والهواء حلو. يا يا يا مش معقول، سبحان الله، بتعطي طاقة حلوة وشوية تفاؤل.

0: مالكم يا عمي؟ عم باخد نفس. عم باخد نفس دخل المستمعين انه ما فيكم تسمعوا شوية غنية مثلا شوية موسيقى؟ اسمعوا شوي لانه بدي اخبركم عن شيء كنتوا تسمعوا عنه بحلقاتنا وبفترتنا الصباحية، الباكس كافي. اكيد بتعرفوا انه الباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل، بيفتحوا قبل الكل الساعة 8 الصبح، بيفتحوا عندهم ترويقة بتجنن، أكيد أكلهم رائع كلهم على كارت وأسعارهم جدا مدروسة،
1: والباقي مش محسوب يا
0: يعني فيكم تروحوا أصحاب جمعة حلوة بمطرح واحد. باكس كافي جديدة المتن حد قصر العدل. رقم 01-87-38-30 01-87-38-30 وهلأ صار فيكم تطلبوا ديليفري من عند الباكس كافي من خلال توترز. إذن باكس كافي موجودة بجديدة المتن وبتفتح بكير، يلا خلينا نروح قعدة أصحاب بالباكس كافي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: الغنائي آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق التاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: توقعات الفلك والأبراج.
3: أبراجنا مثل العادة مع برج الحمل، مزاجك معتدل إلى حد ما اليوم وحالتك النفسية مستقرة كثير، ولكن حياتك العاطفية قد تكون مهددة بالخطر.

إطار عتاب وجدل متبادل بينك وبين الشريك، ربما رح تقدم بعض التنازلات، عندك مشكلة إنه ما عم تخلص شغلك، يعني رح يصير في مشاكل بالعمل أكثر من أي جانب آخر بحياتك. برج الجوزاء ما تخاف، اللي حواليك رح يوقفوا حدك والانكسارات رح تتحول لنجاحات بحال كنت قادر على التمسك بما تريد القيام فيه. برج السرطان، بلشت تعرف كيف تدار الأمور، الحمد لله، يعني تحكمك بأعصابك بأصعب الظروف من الأشياء اللي بتميز شخصيتك عن الآخرين. برج الأسد، شو بين اليوم مشاعرك بين الإيه ولا بين الأبيض والأسود؟ مش عارف ليش ما عم تعرف كيف تبلش كلامك مع الآخرين، يمكن هيك تقول كلام غير منطقي. برج العذراء، الشريك بينورك بأفكاره فطمن بالك وبيساعدك على تجاوز الأمور. حاول أنه تبتعد عن الاستفزازات والتعقيدات بالعمل للأمور وحل المشاكل بطرق دبلوماسية. برج الميزان، حافظ اليوم على هدوءك واتزانك، تتعزز قدراتك الفكرية وبتتبدل الظروف لمصلحتك. برج العقرب، شخصيتك القيادية من أهم المميزات اللي بتحطك بالمقدمة على طول، انت قادر على التصدي للمعارك القوية والانتصار فيها. طارد أحلامك، لازم تنطر المعجزات، لازم تبذل كل ما في وسعك من وقت وجهد لتحقيق حلمك. برج الجدي، من الأفضل اليوم أنه تقضي بعض وقتك بالتأمل والتفكير، بريء شخصيتك ومرحك وتفائلك بيخلوا منك الشخص الحلم لمعظم الفتيات. برج الدلو، الحظ والفلك بيوقفوا إلى جانبك بالأيام اللي جاية، حاول أنه تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها. برج الحوت، ما تتردد أنه تقوم بشيء مفيد لإلك والأشخاص يعني اللي حواليك، قادر على مواجهة الخلافات مع الشريك ونسيان الماضي وبتبلش بفتح صفحة جديدة معه.

دبلوماسي طفل كبير، مزاجيته عالية، بيتبع دايما أحساسه العميق أكثر من ما بيتبع عقله. بصيرته نافذة، شديد الذكاء فيما يتعلق بالعمل لأنه بيعرف شو بده يعمل. اعتمد عليه واستشيره، هو بيمدك بالنصايح الحكيمة. طبعا بيحب عائلته وولاده وبيمنحهم من قلبه كل شيء بدهم اياه. ما تحاول انه تخدعه او تكذب عليه، فهو ما بيغفر وبيعاقبك بس يكون صامت.

لكل المستمعين وين ما كنتوا، إذا وصلتوا على أشغالكم وبلشتوا نهاركم، يا رب يكون نهار موفق لإلكم. أما الناس اللي بعد ما وصلت بعدها على الطريق، خي يلا عم تسمعونا منيح.

بدي خبركن عن البشرة اللي بتستاهل عناية حقيقية. يعني أكيد بدكن بشرتكن تكون مرتاحة ناعمة وبتلمع من غير ما نحسها تعبانة أو جافة. لهيك خلونا نحكي عن جليموري. اسم واحد صار عم يفرض حاله بعالم العناية بالبشرة. هلأ مش بس كريم، هو إحساس يومي إنكم مع جليموري رح تهتموا بحالكم بطريقة بسيطة وفعالة. أكيد لمسة سحرية بتخلي البشرة تبين مرتاحة أكتر. إذا بدكم روتين عناية ما في تعقيد وما بياخد وقت، ما إلكن إلا جليموري. طبعا مستمعينا صار موجود بلبنان وبالإمارات وبالخليج، بالسعودية صار موجود كمان. أكيد فيكن تفوتوا على إنستا ملولن فولو لجليموري أندرسكور كوزمتكس، أو فيكن تحكون واتساب على 71-08-74. أسعارهم بجليموري مدروسة كتير ومناسبة لكل الفئات. وبدي أذكركن أنه اليوم طرحوا بالأسواق قام جديدة للصيفية. غير عيونك ما بدي لعيونك. لحقوا حالكن، يلا جليموري كوزمتكس. الواتساب 71-08-74. يلا انت نشوف هالستات والصبايا مين حط كريم اليوم ومين ما حط. يا ويلكن اللي ما حطوا الصبح. خاصة الإكرام. عم تسأل أكيد.

0: شوف زينة شو عندها
1: بكير.
0: هاي
1: عيد مايا بولس اليوم. بدي اسمع بدي عيدها. نحن من المجغرة. انا كثير متشكرتك اتصلت بس لتشوفي الفويس. شكرا جزيلا لك.
0: ولو اكيد زينة بدنا نقلها لمايا ان شاء الله يا رب سنت خير عليك وان شاء الله كل شيء بتحلمي فيه.

0: صحتين وهنا. لازم يكون الواحد بحياته في اعتدال، ما تحرموا حالكن على الآخر. اليوم أكلتوا باستا وخبصتوا، تاني يوم كله خفيف كتير، هيك يعني هيك بتصير القصة مع كل الناس. وقعد تفتكروا يعني جوسي بدي اسمع هيدا الفويس بليز. كروش مالين كيف؟ تمام، برافو.
1: الليل مزاج.
0: يلا ام سارة، ليه عملتي ديليت؟ يلا
2: بونجور ميرو ميرو. بلا السمن والشحم واللحم والدهن ما طيب الاكل ابدا. جيراني بياكلوا عندي، بيعملوا ببيت، بيقولوا لي ما طلعوا طيبين مثل حكايتك. وانا قاعده بالبيت ميرو من اول يوم امريكا ضربت ايران، انا قاعده بالبيت لا بروح ولا بجي، وكل ما انصح لشوي بصير في اجتياح، برجع بنزلهم كليتهم. يسعد لي صباحك.
0: بلا بلا دهنة وبلا ما بعرف شو. يا ويلي يا ويلي
1: بوجودك.
0: أنا بس روح جيب مشاوي بقول له اللحمة مشوية بلا بليز بلا دهنة. بقول لي كيف تكليها ولا دهنة؟ بقول لي على اللحام مهضومة اللحام. عنا بتريني ماركت اسمه شربل، حيين إن شاء الله يكون عم يسمعني، لأن بيسمعنا دايما. بقى بروح بجيب لحمة من عندهم شوية، هو بشكل لي إياها، بيقول لي بحط لك بيناتهم دهنة أنت ما تكليها. بقول له لا والله، والدهنة بس تحطها على النار شو بيصير فيها؟ ما بتنزل على اللحمة.

حبيبي تقلبي مع الشي ولك إذا أكلتي قال رايحة أكل هلأ منقوشي ما زال اليوم نو دايت كلي منقوشي بس الظهر كلي كتير خفيف كلي بروتين مثلا ما بعرف شقفة دجاج صغيرة مع سلاد بس يعني وعشية كمان لأنه أكلتي منقوشي هلأ عم تسأليني قدي فيها المنقوشي كالوري هيتا نسألك تشات جي بي تي

سألنا تشات جي بي تي، قال تقريبا حسب الحجم يعني من 350 ل 600 كالوري. كمية الزيت إذا فيها زيت كتير زيتون لأنه فيه سعرات كتير، سميكة العجين وقديش حجم المنقوشة، وإذا فيها إضافات يعني جبنة لبنة، إنه العجين لحاله حوالي 200 ل 300 كالوري. تعرفوا ملعقة زيت الزيتون الكبيرة قدي فيها كالوري؟ ما بتصدقوا، 120 كالوري تقريبا. ونحنا خصوصي في بعض الناس بتحب الزيت كتير، بيصيروا يكتوا على اللبنة وعلى التبولة وعلى الحمص وعلى يلا اليوم نو دايت. اليوم كمان فينا نشرب قهوة قد ما بدنا، لأنه كافيه دو برازيل بتجنن، بتصحصح وبتخلينا رايقين. هلأ شرب

0: بده يفوت تيخبرنا عن آخر الأخبار أكيد معه كافيه دو برازيل لأنه ما بتحلى الصبحية إلا معهم. بدي لكم بس أنه بحاجة لمندوبين موزعين بمناطق المتن كسروان الشمال قضاء علي والشوف والبقع، يعني إذا معكم فان أو شركات توزيع فيكم تتواصلوا معنا على هيدا الرقم 03-777-969 03-777-969.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول جورج نعمي.
3: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور
2: وفرح نخول بحفل واحد السبت 23 أيار.

0: بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربوني سنة سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
7: وهلا وبخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها
8: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: تقرب المعنى أكيد آخر الأخبار. خلينا نسمع شو في أخبار جديدة. هاي شاربل،
1: صباح النور ميراي.
0: صباح الخير.
1: كتر خير الله. أنت
0: شو أخبارك؟
1: ماشي الحال، بس
0: كل شيء تمام.
1: نقوي الصوت على دينينا لحتى نسمع كثير منيح والمستمعين يسمعونا كمان. ميراي، بس بدنا نبلش نذكر المستمعين أنه اليوم مثل ما سبق وقلنا في إضراب بالقطاع العام بكل الدوائر اليوم وبكرة. تعرفي لأنه الحكومة التزمت بالمصاري بالضريبة اللي عم تاخدها منا على كل تانكة بنزين $4 من 16 شباط عم تدفعوا للقطاع العام، فهن تفاجأوا انه ما بدهم، يعني ليش عم تقدموا لنا مساعدة ست رواتب والحكومة بتعرف انه ما بتحط شيء، يعني ما بتحط ليرة بجيبتها. فتفاجأوا موظفي القطاع العام، قرروا انه يقضربوا اليوم وبكرة، وفي شلل. يعني هلا حدا عم يحكي لنا رح ليعمل اخراج قيد، ما في اليوم وبكرة، مشان ما يتعذبوا المستمعين. كل المعاملات بالدوائر الرسمية مسكرة، ما تصدقوا انه عم لكم
0: مسكرين مش سكرين. موجودين
1: ومش موجودين، ما في شغل. أوكي. ما في مقدربين
0: شنيد،
1: يعني
0: ما في عجقة اليوم.
1: ايه وانتبهوا، رايحين على التصعيد وبعدهم ما عم بيجاوبونا شو عم يعملوا بهالأربع دولار عن كل تنكي.
0: ما بنعرف،
1: يعني انا امبارح معبى سيارتي ب $67، ما بعرف كم يوم بتجاوب بالضاين. 67 دولار، يعني طارقين فيهم هودي ميراي $12 تقريبا.
0: ايه
1: هودي، يعني انا كان لازم كون دافع شي 55-54 دولار. بس يا معالي وزير الطاقة يلي جيت وفرشت لنا الورود والحرير وعدتنا انه جيب لنا الكهرباء، وجيت طلعت مثلك مثل اللي سبقوك بكل صراحة. ما كنت عارف انت وين جاي ولحتى
0: تفاجأ.
1: بدنا نعرف، بس مش انت المسؤول اكيد، الحكومة، بس انت بالواجهة وجسمك لبيس، فياريت اذا بتجاوبنا شو عم تعملوا بالاربع دولار يلي عم تاخدوه من جيبتنا كل ما نعبي تانكة بنزين. حقنا نحنا نكون عم نعرف. الكهرباء عم تسرقونا بالفواتير المدولرة، ساكتين. الموتورات يلي ما عم تقدروا ترقبوها عم ندفع، ساكتين. شو بعد في المي يلي مندفع كمان وما بتجي عبيوتنا، ساكتين. بس انه البنزين اكتر شيء حيوي، لانه اذا ما عبينا بنزين ما فينا نجي على
0: شو. 500 ألف تنكي
1: من اجينا، لا 500 ألف تنكي. شو لتر؟ 500 ألف تنكي ضربيهم $4. دولتك عم تسرقك، هيدي الحكومة الجديدة عم تسرقك $2 مليون كل يوم، كل ما تشرق الشمس عليك الصبح وكل ما تغيب عشية. لانه انتبه 90% من محطات البنزين عم تسكر بالليل. ميراي نحن منجي من ميروبا لهم ما بيفتحوا بقى. عملك امبارح انضرب الدولاب، ما كنت لاقي محطة فاتحة.
0: ما معي خبر.
1: معدودين، يعني معدودين المحطات يلي صاروا بيفتحوا، يعني خف كتير الشغل.
0: أكيد.
1: وعم بيبيعوا بال500 ألف تنكي. كيف لو كونوا بيفتحوا 24 على 24 كانت حرزت السرقة.
0: مزبوط. أكبر. بس خفت، لأنه كمان الناس ما فيها تعبة.
1: نحن ما عندنا مشكل ميراي ندفعهم، بس يكونوا عم بيروحوا مثل ما أخذوا القرار ب 16 شباط. إيه؟ أنتوا عم تاخدوا هيدي الضريبة لتعطوا مثل مساعدة للقطاع العام، لكل الموظفين، للعسكريين، للست رواتب. بس أنتوا ما التزمتوا أصلا، ما التزمتوا بشي من وقت اللي جيتوا. صار لكم سنة ونص كله حكي وتلفزيونات وإطلالات حلوة، أكيد كلكم إطلالاتكم حلوة، يمكن بينعدوا واحد أو اثنين يعني بس تشوفين على التلفزيون تقولي شو هالمسطرة. بس لا، كلهم مرتبين، يعني بيلبسوا حلو، بحطوا جال، إطلالاتهم حلوة. بس احنا بدنا أفعال على الأرض صراحة.
0: بدنا توقفوا حد الناس.
1: اليوم شالين القطاع العام لأنكم من أول أدار وعدتون أنه بيقبضوا الست رواتب، مرق واحد أدار، مرق واحد نيسان ومرق واحد أيار، وبعدنا على الوعد يا كمون.
0: نعم.
1: مبارح ميراي بس بدي فرجيك أنه نموذج عن هيدي السلطة يلي حكمتنا ويلي أخدت بالبلد ليلي وصلنا له. مبارح أكيد سمعت بالمشكل اللي صار كل يوم عم نحكي عن اجتماع اللجان النيابية المعنية اللي عم يعملوا عم يدرسوا اقتراح قانون العفو العام وتخفيض السن القضائية. يعني امبارح قتلوا بعضهم باللجان، صوتهم وصل مدري لوين. أنا بعرف أنه ملف العفو العام ملف كتير حساس، بس نحن النواب وأنا مسؤول عن كلامي بكل شغلة بيستثمروا كل موضوع بيستثمروه كتير منيح بالسياسة، لأنه
0: مقصرين
1: جنزرين وبتعرف لأنه لو تأجلت الانتخابات النيابية بس أنه الأيام تمشي بسرعة، كل شيء بيستثمروه كرمال الانتخابات النيابية ليجيبوا قاعدة شعبية كبيرة. أكيد هذا الملف منه سهل أبدا وكتير حامي مثل ما قلنا كتير حساس. الجلسة مبارح تحولت لساحة مواجهة بكل معنى الكلمة، مواجهة سياسية، صار في إشكال كتير كبير، خلى وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا يفل وصوته تل الدنيا بمبنى مكاتب البرلمان، تل الدنيا صوته، انسحب وقال لهم أنا فالل وعملوا اللي بدكن ياه، رجعوا لحقوه وبتعرف ترجوا بوصول إيديه من الوجه وقفة رجع. المشكل مثل ما عرفنا أنه بلش وقت يلي انحكى عن عن عن استثناء بند جرائم تمويل الإرهاب من العفو، أنه مش كل شيء في يشمل العفو. وهون كانوا ممثلي الجيش اللبناني هن اللي طالبوا بشكل واضح، أنه بدهم أنه نعرف كتير منيح أنه إذا أنه كيف ممكن نقدر نسد كل هالثغرات، الثغرات القانونية لمنع أي التفاف بدخل المتورطين بجرائم خطيرة تحت عناوين ملتبسة، أنه ليش هودي بدهم يشملون العفو العام. هون عرفنا أنه النائب نبيل بدر جن جنونه وقال لهم أنتوا مخصكم وأنتوا الجيش اللبناني، اتهمهم واتهم وزير الدفاع أنه أنتوا عم تتدخلوا بالسلطة التشريعية وأنتوا ما لكم علاقة بهالمواضيع. إشكال كتير كبير صار فان شاء الله وفلتت مثل ما بقول القصة، فان شاء الله
0: لملأ
1: برافو. فان شاء الله هالملف الحساس كتير يبعدوه عن الزواريب السياسية والانتخابية والشعبوية أهم شيء، لأنه ملف العفو العام ميراي مثل ما قلنا بيوصل للانفجار الكبير بالبلد مثل ملف السلاح، يعني هالقد حساس. عرفنا أنه اليوم كمان اليوم في اجتماع للجان النيابية المختصة، مكملين اليوم اجتماعهم على الساعة 11 قبل الظهر بمبنى مكاتب النواب، فإن شاء الله تمرق اليوم على خير. بارح بلشت بالصريخ والعيط، إن شاء الله اليوم ما يوصلوا على شد الشعر بين بعضهم. من أخبارنا في موضوع كمان يراي كتير مهم وأنا وياك حكينا كتير عنه، واتحاد الصحفيين والصحفيات العرب اللبنانيين اتحركوا بوجه قرارات الحكومة يلي اعتبرون انه بفترة الحرب عملوا جلستين مجلس الوزراء وقطعوا قوانين من تحت الطاولة على السكات. الأسبوع الماضي إذا بتتذكر حكيتك انه اتحاد الصحفيات والصحفيين اللبنانيين عملوا اجتماع بمركزهم ببدار وكانوا كتير كتار، يعني كنا أنا وملينا عم نعبي بنزين، سألته للشاب المصري قلت له دخلك امبارح الساعة 3 كان في اجتماع لأنه البناية بوجه الترمبة، قال لي اوف شو كان فيه، قال لي كتير كان في سيارات وفي ناس. هل قد موضوع الكسارات والمقالع والمرامل كتير حساسين. وزارة الصناعة أصدرت امبارح بيان حول هالقرارين يلي حكينا عنهم يلي لهم علاقة بالمقالع التابعين لشركات التراب، بتحديدا شركتين هني بكفر حزير وبالشمال. قالت الوزارة ببيانها أنه البعض عم بيشوه الحقائق وعم يطلق حملات بيئية بالظاهر واجتماعية بس هي باطنيا هدفها سياسي وانتخابي، يعني للأسف الوزارة عم تقول. وعم يستعمل البعض العبارات عم بتطال وزير الصناعة بالشخصي وعم إذا بدك يعني عم بتمس وبتفتقر هيدي العبارات اللي عم تطلع والأخبار والأخوين للأخلاقيات ولأصول التخاطب بحق المسؤولين عن هالملف. ببيان الوزارة يلي وصلنا قال وزير الصناعة أنه هو وضع ضوابط للشركات والمؤسسات يلي قال سبق وحفرت وشوهت الجبال بمختلف المناطق، ومن ضمن المقالع يلي هن تابعين، في منهم تابعين لشركات الإسمنت وشركات ترابي، وطلبت منهم الالتزام بالمعايير الموضوعة من أجل إعطائهم تراخيص بتسمح لهم أنه يشتغلوا ويستصلحوا يلي تم تشويهه. هون ميراي أنا بدي أعلق على هذا الموضوع، أنا ابن منطقة ميروبة، ما يزعلوا مني أصحاب المرامل لأنه يمكن 80 أو 90% منهم هن من أهالي ميروبة، نحن واقفين بميروبة، بس أنا بدي أعزمك ميراي تطلع شي مرة لعنا وتشوفي كيف أعلي ميروبة تغيرت معالمها، يعني كان جبل صار مسطح صار وادي.
0: لا
1: فأنا بدي أقول له لمعالي الوزير يلي يمكن مش كتير عنده خبرة بهيدا الموضوع، وقت اللي عم تعطوا تراخيص وانت عم تقول لحتى يشتغلوا ليستصلحوا، حضرتك قادر تترك وزارة الصناعة وتطلع تنطر أصحاب المقالة المحنكين بالشغل وأنه هن عم يشتغلوا بس ليستصلحوا الأراضي، أو بيكونوا عم بيكملوا جرائمهم بحق البيئة اللبنانية؟ إذا قادر تطلع أنت والحاشية تبعك ومرافقينك نحن منوافق. هالشركات قال تقدمت بالمستندات المطلوبة اللي طلبتها وزارة الصناعة والتزموا، قال هن اتفق
0: أنه
1: قالوا له نحن رح نستصلح هيدا المقالة اللي كان سبق وحفرناها من خلال مخطط قال بيتم تنفيذه خلال فترة بتنتهي وقت اللي بيتم بيجعين، قال بس يخلصوا بيزرعوا محلهم بيشجروا مثل ما عنا عنا من وقت اللي خلنا هيك عم يعدونا انه بيرجعوا بيشجروا. بدي عزمي تبهي طبعا اظلم الكل، في ناس مبلا رجعت شجرت والتزموا
0: والله؟
1: ايه بس مش كلهم عم يلتزموا. وبدي اسأله لمعالي الوزير اذا هو قادر مثل ما قلنا يراقب انه ما رح يرجعوا يعملوا له حفر او مقالع جديده. وقالت وزاره الصناعه بس للامانه لحتى ننقل حرفيا انه هن اخذوا هيدي القرارات يلي قال هلا سبق وتوقفت، بعتذر هيدا تليفوني الحملات يلي بسبب على الحملات يلي صارت صار في اذا بدك توقيف، يعني الشركات ما قبلت، في شركتين ترابي كتير كبار بكفر حزير بالمنطقه إذا بدك بسبب الحملات العشوائية والموسيقى ما أخذوا القرار. قال لهالشي عم بقول الوزير أنه في 400 عامل بهود الشركتين قاعدين ببيوتهم وتوقفوا جرى توقيفهم عن العمل بسبب الـ يعني إذا بدك الأحوال الاقتصادية الأحوال اللي وصولها الشركات ما في شغل. يعني نحن ضد أكيد أنه أي شركة تتسكر، بس أنه إن شاء الله تكون هيدي القرارات اللي أخدينا عن جد ليكون لاستصلاح الأراضي مش لحتى ارتكاب جرائم جديدة. بس ميراي بدي أختم بشغلة كمان كتير مهمة.
0: أوكي.
1: وأنا وياك سبق وحكينا عنها كتير، موضوع الدفع الإلكتروني، يعني قديش مهم يعني نصير نحن نتشبه ببلاد برا، تصير أنت تدفع بالبطاقة مش تحملي معك مصاري، بالأخص مع انهيار العملة اللبنانية صرت بتحملي كيس إذا باللبناني ما بيساعون جزدانك إذا رح تدفع دفعة.
0: لا
1: مصرف لبنان امبارح أصدر تعميم وإذا بدك قرار للمصارف والمؤسسات المالية، هالقرار بيهدف لتعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية والحد من انتشار العملة النقدية يعني بين الناس. وحدد مصرف لبنان سقف للعمولة على التاجر، يعني عم نحكي إذا بدك بالقطاعات الحيوية، عم نحكي بمحطات المحروقات، المستشفيات، الصيدليات، سوبر ماركت، الأفران الكبيرة، عند يعني حدد السقف عند 1.25% من قيمة العملية، عم نحكي على البطاقات اللي طالعة بلبنان يعني المحلية. بس بدك المؤسسات تلتزم. أنا مرة خبرتك كنت عم بشتري هدية ذهب من جعيطة لحدد، جيت بدي أدفع بالبطاقة شرطوني نحن بناخد هالقد، قلت لهم بس البليز انه بس في شيء بيقول انه لا لازم تاخذوا هالقد، بس انا كنت مضطر اخذوا وزادوا هن قد ما بدهم. فامبارح مصرف لبنان حط سقف يعني وعم بيشجع الناس انه تشتري بالبطاقه وحدد 1.25% نسبه العموله عم نحكي البطاقات المحليه.
0: شو حلو برا شو حلو
1: كل شيء ميري
0: بحطوا السلولير وانتهى لحد ميرسي اورفواش.
1: حتى بتطلعي بالباص بيفتحوا الكارت عندهم الكيو ار كود وبيعملوا سكان على المكنة هيدي بالتاكسي فيها بالباص أو بالمترو بتطلع عادي.
0: فيك تشتري فيها برا هاي مثلا البطاقة فيك تشتري فيها برا.
1: أنا وملينا بس نسافر هلأ رحينا على إيطاليا ما بنحمل معنا مصاري.
0: بتاخدوا البطاقة
1: ناخد البطاقة
0: أحلى شيء.
1: ما حدا بيحمل يعني بيضحكوا عليك
0: برا ما حدا ما في حدا
1: فإن شاء الله يصير عنا هيدا الوعي بس يكون في رقابة ميراي على التجار إنه يلتزموا بالسقف اللي حددوا مصرف لبنان. يعني اوقات انت بتكوني مضطريه بتدفعي بالبطاقه ما بتطلع اخر هم عندك المهم انه اشتريتي شغله عجبتك بس نتطلع انه مزبوط عن جد العموله مزبوطه يلي عم بيخصموها من قيمه المشتريات
0: اكيد يعني. اكيد اوكي شربول ثانك يو ملتقينا فيك بكره 6 صباحا
1: قبل الكل
0: يعني شربل الوحيد والاول بيكون على الهواء
1: بس ميري قبل ما نودعك وودع المستمعين اكيد هن باقيين معك للعشره بس بدي اذكرهم انه نحن 24 على 24 يعني شو ما بدهم من البرنامج المعلنين كلهم اللي عم يقطعوا معك إذا بدهم أرقامهم أو أي شيء من الفترة الصباحية بس يبعثوا واتساب مش اتصال واتساب على 03-777-9969 فإذا 03-777-9969 ونحن منرجع منرد عليكم دغري
0: خلال النهار. أوكي شربول مرسي ونحن منكفي بعد عنا يعني شيء 50 أقل شوي 40 دقيقة يلا تفضلي ميلينا
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
3: دي مانوكيان لايف إن كونسرت Join us for an unforgettable

0: Boring Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين. لقمتنا طيبة، كلمتنا طيبة،
3: أو تسلوا فينا على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا انزلي سعدية
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

إلى كل المستمعين بونجور من جديد. يلا أنا جبت كافيه دوريزي تشربوا قهوة كمان أنتو يلا.

كنتو معكم أغاني أغاني. على كم فنجان بتشربي بالنهار؟ ما بعدن. ما بدي أعرف. ما بدي أعرف كم فنجان. يلا نشرب.

بتعرفوا شو كنت عم بفكر وقت كنا عم نحكي أنا وشربل عن الغلا وعن البنزين وعن الأشياء؟ إنه هلأ الأمن الغذائي بخطر، لأنه تقريبا يعني ربع أو يمكن أكثر شوي عم بيقولوا إنه اللبنانية ما عم بيقدروا يشتروا مثل ما كانوا يشتروا أكل عم نحكي أكل، يعني الأكل أهم شيء وأساسي. الله يساعد العالم والله يساعد الناس، في ناس موجوعة كتير بس ما حدا معه خبر ولا حدا عارف ولا حدا بيهتم فيهم ولا حدا بيسألهم. تسألوا شي مرة شي بي أو شي أم قادرين تربوا ولادكم، قادرين تدفعوا مدارس، قادرين تدفعوا فواتيركم، ما حدا بتعرفوا. هيدي بتنعكس مش بس على وضعك، بتنعكس على نفسيتك، يعني بتصير نفسيتك تعبانة، ما بتعود قادر إنه تركز بشغلك، ما بتعود عطلين هم، بتتدين من فلين، بتشيل من عيلتين، بتحطون، بتروح عند حماتك، تروح عند بيك، تروح عند خالك، هيك يعني. ايه مش حالي، هاي مش حالي. وبصيروا ياخدوا الناس بهالمهدئات. بتعرفوا إنه التأثير إذا بدكن على تأثير الحرب وكل هالأشياء والهموم والقلق علينا، بعد شوي ما بقدر لكم قديه.

0: بشرب مين انت؟ حسان مزبوط قال بيشرب 12 فنجان قهوه بالنهار. لازم تشرب كافيه دو برازيل.
1: بقعد وحدي بحكي حالي ولما بشوفك جاي بالي بمشي بالمقلوب.
2: خليت الاخرس يا حكي
0: بعد مستمعينا بعد اي حرب او فترة خوف طويلة الناس ما بتطلع مثل قبل دغري، يعني اذا خلص القصف والتوتر الجسم والعقل بيضلوا بفترة استنفار. الاضطرابات والحالات النفسية منشوفها من بعد ما تخلص الحرب، يعني ومن بعد الأزمات الكبيرة اللي بتصير على الدول الكبار والصغار أكيد، يعني أنه بصير معنا قلق مزمن ما بنعرف ليه، أنه منقول نحن خلصت الحرب، لا خلص الضرب، قلبك بيدق بسرعة، ما بتقدر ترخي أعصابك، أقل صوت بيضايقك، اضطراب ما بعد الصدمة، هيدا كمان كتير كتير، بتشوف كوابيس، بتخاف من أصوات قوية، يعني أنه الاكتئاب بيصير عندك هيك، تفقد الحماس، حزن دائم، ما عندك طاقة، مشاكل بالنوم، النوم هيدا الأساس، مشاكل بالنوم، نوبات الهلع، فجأة بيصير معك ضيق نفس، دوخة، شعور إنه رح يصير شيء.

وبيطلع ضغطك بقى للعشرين. هلا ما بعرف بتصور انه اكيد بهالأزمة اللي عايشينها اللبنانية بتصور زيد استهلاكهم للمهدئات. هلا ما في سألت ما في رقم رسمي دقيق بيقول انه قدي زيد استهلاك المهدئات خلال الحرب الأخيرة بلبنان، لأنه وزارة الصحة ما بتنشر هيك شيء، يعني ما بتنشر إحصاءات هيك، بس أكيد أنه كل الدراسات والتقارير والأطباء والصيادلة بيحكوا عن ارتفاع واضح وكبير باستعمال المهدئات، رومونتان، أدوية النوم، أدوية القلق. مثلاً نقابة الصيادلة وتقارير إعلامية خلال الأزمات السابقة بلبنان قالت أنه استهلاك أدوية التوتر والضغط النفسي ارتفع خلال الحرب بحوالي 20% على الأقل. وكمان منظمة أمبريس للدعم النفسي قالت أنه الاتصالات على خط المساعدة تبعها ضاعفت تقريباً 3 مرات بفترات الضغط والخوف بلبنان. أصلاً في دراسات لبنانية بتقول أنه استعمال هول الإكزوتانيل والإكزاناكس والما بعرف شو مرتفع بلبنان قبل الحرب.

بتعرفوا الدراسة اللي بدي لكم إياها بلبنان بيّنت أنه حوالي 35% من الناس اللي بتاخد هاي الأدوية يعني الرومونتان لينيمو هيك صاروا يزيدوا الجرعة مع الوقت.

نص نوصف لبعض عاملين عم تنامي ولا ما عم تنامي؟ تقلك شو بتاخدي؟ قليلي ايه صدقتك لان انت بتنامي كتير. امبارح نايمة ساعة

مناسبتنا ما بتخلص هلا، اكيد جايين على اول قرباني، وطبعا في اصحابنا واصدقائنا يعني عندهم مناسبات اعيادهم بالصيفيه، اعراسهم كمان. بدي أدلكن على مشروع صغير كتير كتير حلو اسمه أرتيزانا. هو مشروع صغير لصناعة الشموع بحب وشغف. قدي حلو هالكادو بس تاخدوه لأي مناسبة صغيرة أو كبيرة، سوفنير، عمادات، أعراس، اللي بدكن ياه. قدي حلو إنه تاخدوا شمعة، مش تاخدوا شيء تقليدي يعني إنه بنعرفه من زمان إنه هاي هي هيدا هو الكادو. لا، خلينا نغير شوي. بيعملوا لكم عندهم لأن تشكيلة كتير كبيرة من الشموع، وبيعملوا تصاميم حسب الطلب وشو بدكن انتو يعني اللون لقياس اللي بدكن ياه. أسعارهم كتير مدروسة ومناسبة للجميع. اسم أرتيزانا. للتواصل فيكن زوروا صفحتهم على انستا، حطوا artisana.lb أو تواصلوا معهم عبر واتساب على هيدا الرقم 03-10-45-29. أرتيزانا، لأنه كل شمعة بتحكي قصة. 03-10-45-29.

0: شوف انعام بونجور.
1: مدام ميرو كيفك؟ بصحتك؟ ايه مدام ميرو حق معك. قليل الشخص اليوم ما بياخذ دواء ضغط، بياخذ دواء اعصاب. حبيبتي ان شاء الله انت ما يخسك شيء ابدا يا رب.
0: مرسي،
1: كملنا صباحك.
0: الله يخليك، شكرا لك. ان شاء الله بحياتكم ما يطلع ضغطكم هيدا القاتل الصامت، لانه في ناس ما بيبين عليها انه معها ضغط. نيال الناس اللي بيطلع ضغطها بس بيعطي عوارض، يعني ساعتها بتعرف انه ضغطك عالي. في ناس بتوصل على المستشفيات ما مع خبر، او بيكونوا قاعدين مع بعضهم حدا عم ياخد ضغطه بيقلن ولك خدوا لي ضغطي، بيقولوا له ليه حاسس بشي؟ بيقولون لا ماني حاسس بشي، بيطلع ضغطه 18/10. يعني مشان هيك بيقولوا القاتل الصامت، لأنه أوقات ما بتحسوا. هلأ من عوارضه أكيد وجع راس، خاصة خلف يعني فوق الرقبة دغري، هيك دوخة صغيرة، مش دوخة هيك على شو بيقولوا مثل متوتل على اللبناني، يعني متوتل. في ناس بيعملن ارتفاع الضغط لعين نفس مثلا، اللي اكيد بيعاني من ارتفاع الضغط لازم ميزين ضغطه كل 3-4 ايام او كل اسبوع.

0: بيقولوا لي معك حق مدام ميراي بالنسبة إنه واحد بيزيد الدوز يعني بيزيد الحبة اللي بياخدوها تيناموا. عم يخبروني إنه وكتار من المستمعين إنه بلشوا ياخدوا حبوب للنوم تيناموا أول فترة بيرفكت، كانوا يناموا كل الليل شي بيجنن، انبسطوا قد الدنيا. إنه بعد فترة ما عادوا يناموا كتير، زادوا يعني بدل ما ياخدوا يمكن حبة صاروا ياخدوا حبة ونص أو علوا الدوز. ما بعرف، بدكم تسألوا أطباء، أنا مني طبيبة ما فيني فيتكن يعني بالموضوع. بس المشكلة إنه شو كل ما قصرت ساعات نومكم تزيدوا؟ لا أكيد كتير، ما بعرف، على كل ما عندي فكرة بهيدا الموضوع. الحمد لله ما بياخد أنا، مع أنه ما بنام بس ما بسترجي. خلينا نروح على سبيكتروم ريل ستيت. بدي دلكن إذا كنتوا ضايعين مش عارفين بتبيعوا بتأجروا أرض، شقة سكنية، مكتب، مستودع، محل، إنه بتبيعوا أوقات بتقولوا لا بلا ما نبيع من أجر. وكمان إذا عم بتفتشوا عن زبون الصح والصادق، تواصلوا هلأ مع سبيكتروم ريل ستيت على 71-705-507، وهني دغري بيدلوكن وبيقولولكن بيعطوكن نصايح. اتكلوا دايما على الأول، سبيكتروم ريل ستيت موجودين بالمكلس. احكون على 71-705-507.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: أكيد شفتوا الميت جالا، يعني شيء مش معقولة شو هيدا. أكيد الميت جالا من أشهر وأضخم حفلات الموضة بالعالم. كل سنة بيعملوها لدعم قسم الأزياء بالمتحف، متحف الفن. الفكرة الأساسية أكيد لا يجمعوا تبرعات، لأنه بطاقات الحضور بتكون خيالية السعر. أوقات البطاقة بتشتروها تفوتوا تحضروا الميت جالا فوق $50,000 للبطاقة الوحدة، والطاولات بمئات ألاف الدولارات. الهدف تمويل معارض ودراسات وحفظ أرشيف الأزياء بالمتحف.
1: كانت جاي ومحلاي وعم تتمخطر على الميلين.
0: أكيد كيف تصار هالحفل هيك أسطوري؟ أنا وينتور رئيس التحرير فوغ، يلي من التسعينات حولته لحدث عالمي ضخم، وهي تقريبا صاحبة القرار إنه مين منهزم ومين لا. هلأ ليش هالمشاهير بيلبسوا أزياء غريبة؟ شفتون أكيد على شاشات التلفزيون، لأنه كل سنة في تام موضوع معين، والمشاهير لازم يفسروا هالموضوع بالأزياء.
2: قالت لي ممنوع اللمس، كان شعرها بلون الشمس، حكيت وحكتني همس.
0: شفنا فساتين ضخمة كبيرة، جوانح، أقنعة، لوكس بتشبه الأعمال الفنية أكثر من الملابس اليومية، مثل ريهانا مثلا، كيم كارداشيان، ليدي غاغا. مش معقول. هاي السنة الميت جالا كان التم تبعه فاشن از ارت، والمعرض المرتبط فيه اسمه كوستيوم ارت. والفكرة كانت انه الموضة مش بس تياب، الموضة نفسها عمل فني.
2: قالت لي بكرة بالعيد وبزيادة شتى ونحتى وصار.
0: شفتوا الناس كيف بشو بتلتهي؟
2: بعرف مدري من وين كانت جاي ومحلاي وعم تتمخطر على
0: أكيد. يعني هلأ في شغلات حلوة كتير بالميت جالا، ولكن الناس يا بتحبه كتير يا ما بتحبه، يا بتعتبره استعراض مبالغ فيه يعني. بس أكيد صار جزء ضخم من الفن يعني، والسوشيال ميديا كل سنة بتتحول لمحل نقد أزياء عالمي ليوم كامل.

بتعرف ليش ما بيصير مثل برا انه عنا او في خجل الناس بتخجل يمكن. طيب ليه برا مثلا كتير اصحاب عندي يوم بامريكا وباوروبا بيبيعوا تيابون اغراضهم اونلاين. كانوا بالماضي بامريكا يوم الاحد يعملوا مثل جراج سيل على قدام بيتهم شو عندهم اغراض بدهم يبيعون اكيد مش بمبالغ كبيره يعني انه ولك شو ما برغي بيبيعوا البرغي تاملوا لاي درجه. هلا اونلاين بامريكا وباوروبا في مواقع بتشتري منك او انت بتحطها على الموقع تبعك على صفحتك يعني وبتقول انه هاي الجاكيت انا شريتها من شو بعرفني من سنه وبتصورها وبتحطها وبتقلهم انا ما بدي اياها بدي بيعها وبدي اجيب غيرها مثلا. الناس بتشتريها بتحط سعر انت انه شريها مثلا ب $200 بتحط $30-$40 بتنبيع. حتى البيت سجاد خلاص بتكون تغيره. طيب مثلا انه الواحد طب شو بيعمل بالسجاد شو بيعمل بالكنبيات شو بيعمل منصير نحنا هول هيدا طقم الكنبيات لفلان عطيه ما عنده طقم كنبيات. انا معكن انا معكن اكيد انه بدنا نساعد بعضنا واذا بتعرفوا ناس ما عندهم اعطوهم مش ضروري تبيعوهم اعطوهم. بس في اوقات بلا انه بصير عندنا سيربلو. طيب هول السيربلو طيب في الواحد يبيعهم ما عندنا اياها هاي الثقافه ابدا بلبنان ابدا.

اليوم بما انه انترناشنال نو دايت داي بدنا نروح على ماتاريلي سبيتزيريا. بدنا ناكل 3-4 بيتزا على حطاب لانه بتنعمل لايف ستيشن وهي ايطاليان بيتزا. كلوا وقولوا يمي قد ما طيبة هالبيتزا لأنه رقيقة. أنا بحب البيتزا رقيقة لأنه إذا بتكلها وعجين كتير ما بتستطعم يعني بالجبنة وبالزيتون وبالمئة ألف شغلة بحطوا عليها أو بيخمروها 75 ساعة. كتير طيبة مطار اللي سبيتزيريا موجودين بأدونيس حتشاركتي عون. بيفتحوا من 12 دور ل 12 نص ليل. فيكن تطلبوا عبر توترز أو عبر هيدا الرقم 71-80-98-80 71-80-98-80.

بتعرفوا سألت شات جي بي تي قلت له قدي لازم يكون معه الواحد مصاري تيكون مبسوط ويكون راضي؟ يعني ما بعرف، مليون، 100,000، 500,000، قدي برأيكم أنتو؟ يعني أنتو كل شخص عم يسمعني، أنه إذا معكم بالبنك عم نحكي عن حالة اقتصادية مضبوطة، يعني مش مصرياتنا راحوا بالبنوك، لا، بس إذا معكم بالبيت حتى وين بيتكم؟ إذا معكم مثلا 100,000 بتكونوا سعيدين ومطمنين على حالكم مثلا، أو بتكون أقل أو أكتر؟ يعني في ناس بتطمح للمليون للمليار مثلا، مثل ميسي هلا صار معه قال مليار. شو مليار؟ تعرف شو يعني مليار؟

ببلد ممكن تعمل رفاهية كبيرة، وببلد تاني يكون حياة بس مريحة. هلا حسب البلدين أكيد. يعني بتعرفوا يا جماعة، الناس ما بتتعود على المصاري، بتتعود على المستوى. يعني بس تكون عايشة بمستوى معين بتتعود على هالمستوى. ليه بيقولوا لك الناس أو الطبقة الوسطى اللي كانت بلبنان كانوا يا ويلي يا ويلي لك جايب لي مليون شربل، مليون لك مليون مليون. هول أحلى شي شربل، هول بيجننوا. بلا ندفع شو بك مالينا، جينا دفعة يلا. أوكي بدي 5000 بالشهر، 20000 لا لا. كنت عم بحكي عن الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى كانت معودة على مستوى معين، يعني من العيشة المقبولة، ما كنت عايزة حدا، كانت كافية حالها. هلأ ما في طبقة وسطى بلبنان، لأنه كلنا مثل بعضنا، صرنا كلنا فقر حال. هاي الطبقة الوسطى منا معودة على هيدا المستوى، مشان هيك بتحسوا الأشخاص اللي كانوا طبقة وسطى بحسوا اليوم إنهم متضايقين كتير وقلقانين على مصيرهم، لأنه مش هيدا مستواهم الأساسي. يعني كان شغلهم منيح، كانوا يقدروا يدفعوا فواتير، كانوا معهم سيارة مقبولة. يعني بس تعيش بهيدا المستوى ما بقعد فيك تنزل، يعني مشكلة بس تنزل. بلبنان لو زيليار قال ما بيعملوا شيء ولا هل قد معقولة، قال بكفي الأكل. إيه بعرف بعرف، الأكل مش معقول مش معقول. الله يساعد الناس اللي عندها 3-4 أولاد. ما زال عم نحكي عن الأكل. أكيد أسعار بتجنن عند فلافل أبو أندري. روحوا لعندهم بيجوني، أكيد عندهم فرع بأنطلياس بجبيل وبزوق مصبح، وبعد شوي يعني بعد شي يمكن جمعتين بيصيروا بيك فرح باب. أكيد كل الأصناف طيبة بنكهة أصيلة وجودة عالية. هيدا فلافل أبو أندري.

0: لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله يا رب يكفي نهاركم رايق ومنيح يا رب. شكرا شربل، شكرا ملينا على كل الأغاني الحلوة. أكيد بنتلاقى بكرة بنفس الزخم بنفس النشاط، طبعا على أمل أنه نتلاقى بخير وبركة. بودعكم، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميدينا سلهب سعادي.

0: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
1: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
0: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
0: ببيروت هول بليلة من العمر.
1: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
0: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: opening box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصل في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: خلاص.
1: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.

0: وفرح نخول
1: وأمانة. أمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة.
0: يجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمانة يا أمانة لا تطلع يا الشجرة، والشجرة
0: بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
3: من استوديواتنا، استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
8: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف.
9: ما عاد شارف ينزحني
10: من الرب ويا وسن الفيل.
11: من الضاحية الجنوبية
12: من دمور.
13: معك رودي من وف الياس.
14: معك عبادي من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من البوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
20: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
21: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: marketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: عود سلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
7: حلوة قوي أمورة
6: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: نحن أولاد ناس ومع الناس.
3: أنتوا أحلى عالم،
4: كل يوم بسمعك.
5: أحلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح إلى الربح.
6: مكرونة بلحمة
2: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا، قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
3: مدام ميراي، صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، أي مود. يلا، كل عقدة وإلى حل مع مين؟
7: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق أنت؟
9: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوا لي سلام. سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
1: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
5: صوت الحيدالات.
3: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.

0: وفرح نخول بحفل واحد السبت 23 أيار
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل انتي بعدك سيارة
0: ببيروت هول بليلة من العمر حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس لمزيد من المعلومات 81-771-551 كل غنية وإلها عالمها الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد
0: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو
3: آسف حبيبتي الوقت فات
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف
0: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
3: أو تسلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كلمة بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

Amsterdam.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: أغاني أغاني أغاني أغاني
1: جديد دانيال صفير لبنان وبيروت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
3: بدنا نهدى شوي،
2: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة عن بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177-1551.
3: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح. صبحكم أنا ومدامتي
3: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن.
8: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإزاعة من المنصف.
9: ما عاد شعري بين الزحلي
10: من الرب ويا سن الفيل.
11: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من دمور.
12: معك رودي من وقت الياس.
13: معك عبادي من بيسور.
14: محمد من شبعة.
15: معك داني من علاء.
16: من البوار عبيروت.
17: طلال من الشوف.
18: معك توتو من يفوق للطارة.
19: حس المستمعين كلهم هيك معضومين.
15: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
7: حلوة قوي أمورة،
6: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
4: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
5: نحن أولاد ناس ومع الناس.
6: أنتوا أحلى عالم،
7: كل يوم بسمعك.
8: أحلى صباح ومعكم.
5: خلينا نروح إلى الربح.
9: مكرونة بلحمة
5: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا راي، صاري شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
5: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى يا راي، أي مود. يلا، كل عقدة وإلى حل مع مين؟
10: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
5: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
11: شو هالمخلوق أنت؟
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوا لسنا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربي الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شربي الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
5: صوت الحيدة لك.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد

0: سبت 23 أيار. بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: يا جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
5: عود سلخين على التاريخ.
4: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
6: يلا انزلي سعدية
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: قديش حلو إنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
8: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
7: أهلا وسهلا.
9: مراي نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت.
10: عنجق عرفق للبيضة.
7: ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
11: ما هو الحق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
7: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
12: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
7: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.
4: كل

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
3: بدنا نهدى شوي،
2: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
4: أجرب واحد شاي وعقب سبوسات،
2: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك عبادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: نحن ولاد ناس ومع الناس،
4: انتو احلى عالم،
5: كل يوم بسمعك،
6: احلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح الى الربح.
7: مكرونه بلحمه
3: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا، قطعوا لي الكهرباء من شركه الكهرباء.
8: مدام ميراي، سوري شكلك مغلبطه، انت مش عايشه بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
9: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
3: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوقة انت؟
11: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت شيء.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شربل سعادة من الاثنين للجمعة 6 الصبح على أغاني
11: قمر بيضوي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: أغاني رترو على أغاني

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، التلاتة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
1: الخميس عيش

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: عالم الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت.
2: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: براي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق
2: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
2: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: ايه يا ست وانا

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
3: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بس بوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بيناتنا استوديوهات اغاني اغاني. بنبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
1: انا ولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من الشغل خبرون شرم شو حكي الصبح.
2: بوعى بكير الساعه 5:30 دور الابلكيشن وبنطركن.
1: الجليبي ومكتر على اسمع الاذاعه من المنصف.
3: ما عاد بشارك بالزحمه.
4: من الرب ويا وسن الفيل.
5: عم بحكيك من الضاحيه الجنوبيه.
6: من الدمور.
7: معك رودي من وقف الياس.
8: معك ابو هادي من بيسور.
9: محمد من شبعه.
10: معك داني من علاء.
11: من نبوار عبيروت.
12: طلال من الشوف.
13: معك توتو من ميفوق للطاره.
14: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
15: زمان بسمع فوق هاي اول مره بشترك.
16: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.